درسو خلخص نبعل تر استي حتى كدحر تر استي تديزاينات دحر تتحسو تتزن تود لها مست تحسو ناي موزيكا ناي درفن ايو ناتو مغلط ايو ناتو لك اعتزانتا خا مست نايتي درفي زون تود لو مست سلا زيت كابو خا خوتي اي كيلني

0: والله
1: شاعت
0: أما أرقد حسب لبخ هاي سورة
1: أمين
0: أم دقائي فعل سلام بدل لك سعمل لك سامراوي سعمل لك نهي لنت أرحنا لا بدل لك هاي بدل
1: سامراوي بأخيك أسنى زمدر
0: كما يجير أخذ قصر
1: ترافق إيه منك هون عديا بالله لما نافق إيه منك أبز غمزل لغي نقول كوي
0: واي كما يجير قاخت مقرب
1: عدقيش على ليلي عدقيش على ليلي أجودي
0: لحمد سعما بلالي سعما بلالي زودي شاو بالكيد
1: بالكيد
0: سمع رقد
1: تدرس درواي دس ملك مقربان سقران نزم ملكة ولاريت أبزدي خير وكيف أدرك يا أخي؟

0: بعد راك بغدا مش ما تيخو خلو نترو في تزاري بخير انت خدك من اللي خرج باجي قدفني تمتني
1: نعم موتي هادي
2: تزاري بك الله وصيبك اسمح
0: حري انت خدو اللي خلو

0: سلام لملم ده عندو عيلكم
1: اهلا اهلا مرحبا ميزه
0: ده عنينا هم يقني
1: زيك ان شاء الله
2: ميزه ما مرحبا كم يكينا
0: امي ده هني خمس فرحنا يكونت اكو ده بعلي تعابياتو
2: بعلي تعابياتو انت مالتكي
0: مالتي تعنا ده هني وبز حسك كافي كونان مالتي انت اذا صيت حاتتكن
2: نمن تايدو ده هني خيلكي ده هنكا فرق فرق اذا سمع مالتي سي 50 500 حقي اندي لاله
3: بدم دخين امبر بمنصر ترغم قالدا حقي
4: ايوه ابو تمرت خمان يا جماعه تركير نطبخ شويه على واحد ونص خفيف نحر كينو نموضا يعني قربا خمس دله خايز قمقم
5: اضحكهم با صبو ازي صبو ما حلفيا دنكي قالو صبلو قالات نهالو ناس صيلنا وعلنا نهزا
0: امو ناي مويكو ابتعنا زي كونسي اب اتحساسبا اتي اب حمام زلو ورديتي متقند شكر كوين زلو
3: كمي مالت رديت
0: انت قرق دوسي لخينا قرصت غير الله اذا خا غزياوي ما دخلت قاطع عزيز الله
5: امو مي رايت صقم حرا
0: اتي زعمت زياسك حال فادي الكا عينا عينا يفرحي زلو
3: ايه ثاني اخينا بامي نينوي عمت محز امرتك
2: مونتاي
3: وا طيب يا سبنيرا عرق خاجح مخلاتيس جحمها ما يلفي بحري دي بعد الديخ الصرهاسي قرقوار نعايا أفا خفيتها إلا تصبين زلات سبنيرا مسكنيتي
4: يا إذا ساكت بعنا تمتوز الله أو هاميو وقت ما تهانيت توسدود الله
0: أو غاز قيدة ده الشقر نت ما تهانيت كله بحان ساعة دي وصوت كويل كاها عيني أو ياتي
2: إذا تلقات حمامي وي حشاكا كل بحنسه وحيت اقلت فحويت منك ايش مثل هذا اللو
5: واي ميزان رهاب الشكر امور مشات الارض يقول لكي
0: افتا اوفيس كم مسبرت ينفع وطي
2: ايه انت يموت قبري لك ابيت قالوا اني بعبي
0: اي زين اي ارقانا يكون بعد لازم تقلت الشكري انت خاب اخذكم من يخسمع زخل
2: نعم انا انت لحظه معنا كوينا تريفا ميكالا
0: ميكالا انيشتين دي اتلملم نعرف تسمعت كباقه لبلي
3: اي انا مخرانكم عدان تجميره اقديمات حياتي زربعت دردرلي ام بلالي عسي مغمجه زي كرنت مريت كرنت ديم زبل مساله اتبرني
0: اسمعك قلب بفتنا
4: تعي امو زكدده زرب اخي جمر يترفقع اتلملم هذا اي تتكم اي زب عكرت بلي
6: نمو سمع ابا نقول لك حج مدهن قد يخلاد
7: كميدا ما تريد لك ان نشرب بعد قلان نشرب بعد قليلان
6: سمع انا حنطان انا سي لب خاب سوكو اسي حنت معلتك هاي الى زي فلت انت هون
7: انت هاي هاي هاي زي سلامتا هاي
6: انت حنت معلت سي حامي ميلة رأسي الى اي فلت اني ابلك اللغو امزي معلت سي كنينا وحيت اي فلت مرفق توقي اي فلت نقول كاس كساب عجي خاخا بايدي
7: دو انت مرمير كاخا تفلت دو
6: مرمرة نايم تاي مرمرة
7: مرمرة را بولو بولو ناي سرعة سبنت
6: تاي مرمرة سي بولو سرعة سبنت
7: افاي امي تانسغاكو تانسغاكو نزا عالم بهاوركو اخات مبرة
6: انت حنت الكابنا بشمت تانغوت يان تزلل سي اذا زبلكا نسرعه تسبنسي انتي مخاناس مبرح يتقلك
7: اوي انت خون صخابكو بكل خامس دارس ان كان ها ناي جوبا يان كيف كان اخلك كاس حجي خاص امان زي ركوبوس بزعواس سرعه تسبنت كستمرك
6: انت الحول كابت تفوت انت كافل كاني نزع عيني ابره انت بلكالك انتي غودلك
7: انتي غودلني دو فلما غزي غودلني بدهري خا مدهاني تجزئ نقولي كبص حلا زقب أني نعاقا قسمري خلا خان عاقام زي ردعك عنقرري لخستم جزئ يباخده مو كان زق عليك يقعدت هي زي أختي توت الله
6: الحنتي تبي الله عز ربه
7: وين
6: جن إذا بزعبا سرعة سبنتي الكذا العلك أسرع خلا أمك على الصغات رايح فلت يكون كم بل أنا خا قرب حقلا نقول حوقة حاتي
7: ان كو انا صغا نغر كان نمبر انا غا دوي لي خيت نغريو وبلا صغا غتقرع انا غا بزغير غا اقالم
6: انت صغا كنت قد فينا بزعبا بزعبا زي سرعه سبنت زبلكا يا ارس زلعلكا يا جن بزعبا سرعه محقا سرعه مستنفاس سرعه جواداتات انت دا خوينو طنطنو انا نقوقرب امرالن
7: بو مخمي

هايسام وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نتكبت دي بنبل قل يوم لدى الأخبار اللي ساعت لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب عبي أرسوك لنبت دي من دفرا دور إدارة داحيات دي ببرامج وطن محمد دي بمديرية منصورة اتش اي وحيوانات كدن اقل توجد تتنسى على هليت مصدر اهو تايف قريت تامت سليل اتاقلي مقب اقل فدا بيام درسة سامنا يفصل جائزات في توراري تهيبر امارات وكويت شكوت ايران هجوم ميسايلات ودروناتكم وديبن شكايا حكومة نيجر س وسائل اعلام فرنسا دي بدولتها اقل يلشكو منع روسيا حرب

ዩክሬን ዲብ መደድ ሓጫር እግል ለእኽትም ረኢስ ቭላድሚር ፑቲን ገማማ ተፋሲል ኣኽባር ዲብ መዲነት ምንደፈራ ለሃለያ እዳራት ዳሕየት ዲብ ዓውቴ በራምጅ ወጠን ብዓመት ዓያድ እግል ልግመል ዲባ ወድያሁ ወራታቴ ብፍቱይ ዶር ወቁል ክም ወድያ ምዲር ምድርየት ምንደፈራ ሰይድ ህዝቅያስ ውህበት ሸርሓ እዳራት ዳሕያት ዓዲ ባሪ ዓዲ ወግሪ ዓዲ ሓረ ወሓድሽ ዓዲ ዒድ ሕርየት ብገማለት እግል ልተዓየድ ፍንቱይ ህየስ ለምን ዮም 15 ማዮ እንደ ኣንበታ ዲብ ሸዋርዕ ላ ገቢእ በራምጅ ከም መሰል ሰኔት ላ ልትሸራሕ ዶር ከም በንሓቆላ ሸርሓ ለልኣገድያኹ ምሂም ወራታተ ዲብ ኩላ ኣቕሊም ከም ትወስዓ ሓበራ ምደራ ምስል ስካን ላበንታ ዓላቀተ ወመፋህመት ላሸርሓ ሰይድ ህዝቅያስ 35 ሰነት ዒድ ሕርየት ብገማለት እግል ዓየዶት እዳረት ምድርየት መንደፈራ በራምጀ እስትብዲት ከም ህሌት ኣብርሓ ሙደራ ኣላ እዳራት ዳሕያት ብጃህቶም ዒድ ሕርየት እግል ልትነየር ሸዓብ ተናዚሙ እንደ ኣተረዳ ወድያ ለሃላ ወራታት ሓቆላ ሓመዳ ምን እዘ እጅዋ ዓፎን ምን እዘ ኣጅዋ ናይ ላ ዒድ ልትርአ ክምሃላ ሸርሓ 35 ሰነት ዒድ ሕርየት ሰባትና ደማነትና እባ ትብል ስቕራት እግል ትተዓየድ ብደረጀት ወጠን ምን ደገጊት ለለእንብት ወራታት ርሒብ ገቢእ ክምሃላ ልተእመር ዲብ ምድርየት መንሱራ ዕጨይ ወሕዋናት ከደን እግል ልትሓፈዝ ወልትወጀድ ትትነሳእ ለህሌት ምስዳር ኣሆታይ ፍገሪት ተምፅእ ከም ህሌት ተሕብራ ወኪል በዓል ስልጠት ዕጨይ ወሕዋናት ከደን ኣሰይድ ዓንዳይ ገብረ ዝጋብሄር እግል ኤረናት ላሃበያ ሓብሬ ሰሪት ዕጨይ ወሕዋናት ከደን ላራቅቦ 41 ነፈር ዲብ 5 እዳረት ዳሕየት ወንቃጥ እንደ ቀመው እብመዓወነት ሕበር ከድሞ ሰበት ኣለው ዕጨይ ኣስል ወሕዋናት ከደን ዲብ በዲሩ ላቐብል ክምሃላ ሸርሓ ምስል ምሽተርከት ሽቁል መዓውነት እንደ ገብአት ፈዛዓተ ሙጅተማዕ እግል ትትወክል ገብኣ ማሓደራት ወኣትፋዝዖትማ እጃብየት ላምፅእ ከምሃላ ሓቆላ ሸርሓ ሸቲል ዕጨይ ብርሒቡ እግል ልትለመድ ተሓሰባ መሱል ዳረት ዳሕየት መንታይ ሰይድ ሕዱግ ኣደም ብጀህቱ ሸዓብ ዛሂረት ሰሪት ዕጨይ እግል ትትከራዕ ፈዛዓት ሻርክ ምን መሃላ ዲብ ገሌ ዳረት ዳሕያት ልትርአ በቲካ ጨይ ብመስኡልየት ለይትሰምዖም እግል ልትከራዕ ምስዳር ተሲሕ እግል ትትነሳ ኣትፈቐዳ እቲ ኣቕሊም ምግብ ዲብ ወጠናይ እምትሓን ሳምናይ ፍስል ሰነት ድራሰት 224 225 ፍገነት ለኣምፀው 481 ደረሳ ጃኢዘት ፌተውራሪ ተሕበት እትዮም ስዕ ማዮ ዲብ ላገበት ዓደት ጀትላ ነስኡ ሰዓ 100 ዋእምኑ ወልዓል ላኣምፀው ገብኦት ህለው ላ 55 ምኖም ኣንሳተን ዲብ ለመናሰበት እግላ ፈዳብያም ደረሳ ሜዳልያት ዋሸሃደት ሰዓዊ ስዕ 100 ላኣምፀው ስሰ ፈዳብያም ደረሳ ሄ ካስ ካብ ምሰልሁማ እግል ፈዳበት ላርአያ መዳርስ ጃኢዘተ ጉሩሽ ተሄበት መሱል ፋርዕ ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሳ ሰይድ ሳምሶን ክፍለ ማሕበር ሸባብ ደረሳ ዲብ ድራሰት ሓዞቶም እግል ትትወክል ምስል ኩሎም ሰብ ሽርከት እፍንቱ ይሄየ ምስል ውዛረት ተዕሊም ዲብ ልተዓወን ለትፈናታ ብራምጅ ኣትናያት ወደ ከም ፀንሓ እንዳሕብራ ዮም ዓመት ጃኢዘት ላነሰው ዓደዶም ምና ሓልፈተ ሰነተ ብ50 ሜተይት ከም ላዓበ ኣብርሃ መሱል ፍርዕ ተዕሊም ኡስታዝ በላይ ሃብተጋብር ብጀህቱ ሃደፍላ ብርናምጀ ፈዳብያም ደረሳ እግል ኣትናያት ዋብዕዳም ሄ ኣስሮም እግል ልተብዖ ኣትናየት ከምቱ ሓቆላ ሸርሓ ዶር ዋልደን ዲብ ኣትናያት ኣጀኒቶም እግል ተትወቀል ኣትፈቐዳ ዲብ ምድርየት ጋለ ነፍሒ እዳረተ ዳሕየት ዓዲ ሓወሻ ለሃላ መርከዝ ዓፍየት ብዝያድ 300,000 ናቕፋ 5 ወሱክ ቅረፍ ትበናግሉ ላመርከዝ ዓፍየት ዲብ እዳራተ ዳሕየት ዓዲ ሓወሻ ዓዲ ራዕዳ እምበይቶ ወላምዛ ላልትከም ከማ ስዕ ድጌ ከደማት ለሂብ
يوم 7 مايو اطلع قبلت عدة مدحرات مدير لا مديرية السيد محاري يوهنس مجتمع بلا وديا مبادرة لا تبنى قرف دي بكدمات ولادة قل لجري لا قدر جب قرف حل لا وديا كام تشرحها مسؤول كدامات عافية دي بمديرية نيرس عند ميكائيل فري بجهته دحن أم وأجرز من أولويات لألتها بكدمات كامتون دحبرة لا تشقق رفت اللي مجال اللي فقري تعباي كام بو أفهمها دبلا مدير عام قسم خدمات اجتماعية إدارة أقليم مقب كولونيل جبرهانس ولد قرقيز قائد بوليس إريتريا كولونيل محاري سقاي ومسؤول فرع عافية أقليم مقب السيد تسفاي تسفاتس إن لا حضروا ديبا مناسبة دور مهم إقلا ودو جائزة تهيبت ديب دنقو با مسؤول إدارة ومالية وزارة عافية السيد يماني تعدل إتلا أسمعها كلمة دور مجتمع عند حمدات دي بنظافة عام لا أقبل جهد أقل لتوقل فعلا دي بمتكلة بيت مطمطور دروس أكاديمية لا أقبل وراتات عادات ريادة وعافية كم سلهو ما مهزو صناعات بقعام درسة أقل لفرو دور مهم سبت بو أقل لتقدم دي بو أتفقد تقدمها مدير لا مدرسة ما أنبتيت ومقبيت درجة الشهيد إبراهيم عافا أستاذ محمد إدريس التقدميو مبرهي اتكل حول لا تقبي سام المدارس بقعي ومتجاقر درسة قل لتفتش كام سلهما عادات وسوالف مجتمع قل لسبق دور كومبو أفهمها دي بدار الداحية متكل أبيت لأهلية مدرسة مامبتيت ومقبايت درجة الشهيد إبراهيم عافا من روضة السك مقبايت درجة لدرسو 84 أنسات لبيتهم زيادة 1100 درساي باع متقبلتنا حقول الحجار متعديد موسيقي تهيدي بأخبار كارج قل متعديتو مرحبا بكم بدقمان إيران يوم 10 مايو هجوم ميسايلات ودرونات كمودية إمارات وكويت شكوت قدمها لبز حمل له هجوم هدفه إن دي إيبتس إحكم فشلة لا شرحها لدول لا مصدر كلوق لها لا حالات زيادة لا كيلم كام تحبرها منات حكومة إيران لا بكل إيه لا دولة لا فقرة شرح بليس هبت الديبو لكن ديب انتو امريكا وديب منطقة مقباي مفقار صحيح لها سب شركتها ديب دولته مقاومات ودياكم لها شكوت لا قدم عقباي ثورة ايران منا اقل تمسؤولات تقدر فرحت اقل لقابي دوليكم هلا بدقمانا كذا بجهة بعدة أمريكا دي بحرب قل تتعود سبتي قدرتها دي بدولتها حرب اقتصاد تأويجكم هلت حكومة إيران شكوى تقدمت أمريكا من وأسك مينات إيران لا لتحرك مراكب إن دي قرعت دي با دولتنا اقتصاد جقت توديكم هلت لتأمر مثل اللي لإصابة إسرائيل يوم 10 مايو دي بقبلتها لبنان إبلا وديته هجومات حد 4 نفر كم قتلوا وتحبرها اتيوم 6 مايو دي بلا وديته اللي لا أشبه هجوم زياد 10 نفر كم قتلوا لحبرها تقارير لمصدر عسكرية مبادئ ناي سلام للعنقف اقل لقبا كم قدر جيمو إسرائيل ولبنان لتمسي سامن دي بأمريكا هدق سلسية دورة إقل ديا 6 فقر هلا حكومة نيجر فرانس 24 لا بقتو 6 وسائل إعلام فرنسا دي بدولتها إقل إيلشكو منعت لا مؤسسات سيادة دولتها دي بقوت للأتي من أمان لا ريمة حبري الحالفة كامس أنحا شكوت اندي قدمت دي بنتو لا مصدر لا نسأت وراتتنا إلى وسائل إعلام متقدم أمن وسياستنا إلى دولتك قبب كامس أنحا لا حكومة شكوت قدمت حكومة نيجر دي بوسائل إعلام مودق صحي مصدر منع بنسي سلفا كم يكون تقارير لفهم نيجر ليت اندي تقبي دول غواريلاتن مالي وبركينا فاسو ما إلا لا تشبه مصدر دي بنسا صنحتن وسائل إعلام مودق صحي دي بمنافعة لا أوكلهن دول ليت لا أقدم عقل كم لتبع شكوت لتقدم ديبن
حرب يوكرين بسلام حل قلركب لوقت ريمكم يقبي رئيس فلاديمير بوتين جماما رئيس بوتين مالي مايو قل وسائل اعلام دولته اتلا قدم يشرح لا بدروك دول مدار صحي لانبتا حرب ديبنا يدنقو با معرف لاتجه كم حلا افاما كم كفال نايلا سايوب اقل سلام رئيس بوتين مثل رئيس فولاديمير زيلانسكي ديب سال سيد دولة اند تواجها هدق اقلي دي مسلو دولو يكام تو اكدا لا هدق ناي دنقو با اتفاق سلام لا قبي ديبو كام قبي رئيس بوتين دمانتو شرحا رئيس زيلانسكي ما اقل هدق سلام دولو يكام تو ابقبي سلوفاكيا ديب لا ندعيا لك تحبرا حرب يوكرين منافع عسكرية وسياسة دول مودات حي دمانة اقل لركب كم انبتا لا شرحا رئيس بوتين اقل يوكرين من دمروت اندي حلفا لا لتحز هدف كم يتم افهما روسيا ويوكرين من يوم س اسك يوم عصر حتى مايو لا تصنح نايدولو ابطرو الزبط اقل لدايا وكل منن اوروت حلف اوروت الف اسيرين اقل تبادلا اتفاقاتكم هلايا لتأمر متقبلتنا أخبار قدمنا أتم مارس أخبار قلت قام أقول لكم ديب من دفرة دور إدارة داهية ديب برامج وطن تحمدا ديب مديرة منصورة اتشاي وحيوانات كدن قلت وجدت الناس اله ليت مصدر اهو تايف قريت تامس الليت اتاقليم مقب اقل فدا بيام درسا سامنا يفصل جائزة في توراري تهيبن امارات وكويت ايران هجوم ميسايلات ودروناتكم ودي ديبان شكايام حكومة نيجر س وسائل إعلام فرنسا دي بدولتها قل إيليش قو منعت روسيا حرب يوكرين دي مدة حجار قل لأختم رئيس فلاديمير بوتين جماما كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعك بكتدي من التمنين سلام

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته

0: هلو هلو ريشاي،
1: مرحبا مرحبا سلمى، ميزة حنبلي
0: دحان تهلت ولا تكلا وقت الحياة لو بولا بساعة كمان هلت هتزع بطقطة وانت خلاص قصيك انت عم اديب كأيتها تصور يتمتزق.
1: سلمى متقبل لكي طب سابر اسليني من صورة ما يعزى بدت ومن در دحان هلت
0: دحان من تهلق المو اتصلكو ديبكا دحان يليت ودحان تعبانيت يليت اذا انت اجيد متألنا ولا تنقل ناسارة ومربعت لقل ناقصن.
1: لا حول ولا قوة الا بالله، ربك رعك الوالد اللي قال اسك انا مساكي لو ولد عيادة نسي عيادة انا بقوش لك مساكن لك.
0: خلاص يلا سن مرحبا مرحبا. عمرك الحاج ارتو يا حنقوا وقفل بي فقط مني قبل تقبر دلنا قلبه الا فرك لقل ترقينيتو ولا توية اذا يالت هادر منا ان شاء الله فرحتي تقبأ. أنا أسهل مولة آدم
2: قلت تقبأتك على والدي اللي ربي تحسها لطيف سبحان الله قادر يا مسهل الأمور. سلمى وقول لي راكبت ما اللي تواجهها ربي سخرها إن شاء الله يا رب نسكر لي خسخرها سبحان الله لا إله إلا الله.

0: من صورة ولا شيء. فزاك ليدي نوجع لك دراريه.
1: الحمد لكم منا بولل ومنا دوشان، لكن اللي وريجو لك روتش وجعك يعني يا اخي.
0: ان شاء الله دي هتصبر ونوشق الاصبراته الا شراريت امر حقرته. اذا غنت دراري الا عسير من ستيلك قل البرد. بس من انت؟
2: انا هذا، انا هذا ابوك كمير سلمى.
0: ولا تويا دحني تمزع كمين للا ودي يكون اتفيكم شرع انت الا كان جوك قلت علف
2: سلمى. انا موديكو انا ولا ولد قلت ايه ومثل كي قلت قامي ولا تحيس قلني اذا ما هذا ليكو انت سلف رباب فتحي وحرق نتفاهم
0: وي فتح من بلا كان مقلت وديتو كان ما ولدكم بحيث واشال زبطت انت ما بحيث ما بقلت تفتح عدل ليكا
2: سلمى. سلمى شيطان عوزي خير مكايد كيد ليكي ها ربنا قدر دي من الاسباس هاي الاوالت انا وديكو كي انا لو ولدت لمزبعات اقلت لي واباك قلي بالله وانا وانت قلت قامي وعيادتك النساء انت سلف اتيني
0: يا اتيكا انتم بديركم ويديك انتم وويداي هي اللي بديهم تواضوا مصروا سمعني لك حنا وانتم هي سمع رح عندي قبل سباس حنا والا ما بات ولا شيء بدي يفضيكم قبل قلت ريتو الا قشاش اللي عندي ازمكم منه شروع انت من الا كان قوي بحبنك تفقر مني فقر مني.
2: لا اله الا الله يا رب يا رب مشكله لكم شر سلمان سلمان بفري اكيد عبيك هم قبل عبي وانا اشكها من قبل ايش وبس هي بدي لعلاته حري انا ما زودت كوره ولد كذي بس اتقافل ليكي هذا سلف ولا شر حد يجيني انا وناس كتودي انا قلت امري من باس وشرر واكي لتتركب على بكر الرؤوس
0: هذا هي اللي اتفارفته كل رؤوسي اعطيه كان هين قلت امر
2: لا اله الا الله محمد رسول الله يا مسلم ما نتفاهم مسلم ما نتفاهم ولا ولد هي اكل يد معدكم الليل بكفن امر بو ليش هاي المتنن يكون سلمى راتو بعد ما قريه يكون ما قريه على بكر الرؤوس هذا سمعيني يفتح دبي خلاص مسكت أبوي
3: زكي حشو ها
4: ولا لك كلام قلبتني

0: يكويك مرباتي لا كاسن دي لا دينا دي مدان انت بلا بانت الا مربات تشك اكسن دي هلا قليه بس يس يس ايوه بس هشو هشو يا اخي والله ذاك على بكاء مربات اهم شيء اهم شيء اهم شيء
1: هاشم مرباتي يسكب ميت مالي مربات كوتال لا تاك اسنو بينك تتهاجي كلالي
0: ايوه مال اي جي جي كوي حسيك ترأسك كريك هاشم ولا حضرت امرو كرو سحمك اي فدتني وزمنا دام ولا بلا كل موبايلتي تاي دولة توك على بنيت انا بحر وقت فعلك حتى مش يمس ببرد يمس انا بلاك مربات تقسنها لك ليش هيك السوق اي حاجه
1: بالله موبايل اي موبايل هاشم يعني تلي انا جيم ريادته واتكم سلومه فتشوت ناي شطاره حنقلك لكن كم سن اللي ناي كمل تشناك اغلو ومسلو تترفع وتتكرو وتحرق جباك من جبي حركات كل كل مثل موبايل يتنافينا حبيبي هدفنا اي بس فاقوته
0: كطيب انا قانوننا يجلس لك انا وفاقوت لك بقى وفاقوت لك بقى ورياده حنقل لك بقى ولا قبلك بقى بس تل الدنيا امبل تشجر من دي كنت تجقر قلبك قبلك
1: بس
0: ايوه
1: يا ريم لنا ايش افكارك انا بدير انا شيخ صومال يا جماعه الكير كر اللي بي وكر جبا واللي امنات حفل البوله وكوره واللي لنا التلي كل كله قلب مفتاح على الكل قلب البوله كله نفرك على البن ما اللي تحرم ما تصني واتم جبت لي مسول هت قبل طوالي ولات اللي هي قلوب عند انا اللي تتكلس ويتتمم تمر ليك بس عن الربشات انك على كنت كفنطر ودي
0: ما ليك الله فكرنا فكرنا شيك السوق قبلت بالله ليك انت كل عد حد قبسلها عليك انا ما ليك
1: الا كوره وصول بمن قبل يوم كلامي سيورون هل دو
0: كلمه تاع كانوا ويتروت تل الدنيا بلاك ليك لكن سمنايه ومن كوره عبطرتني كرت كه كرت كهته بس تو وتكارحني وميت المشكلات مسلك اول انا بدير التقه انت ديفندر معلش انت الانجليزي مكسب بطا يعني ملبولته يعني بعرب مدافع لكم مدافع لكم
1: ترجم
0: ايوه وبلا كلنا فرنا مهاجم مايلك ورت عند الورور بمسك نايلون بلا فنجك لك بيد ولد غاريك انا حروكه تبب لك فلح ولا كوره عند مسلكوب سيستم دو ديكريك كرمد ودي بس رجعك ودي دي مدر واكو راجع كوين لا حاكم الحكم ما تسك ما نقلي كرت كيا ابو فيس برا اشو برا هلا على الحاله اوف
1: ما فحكرنا هاشم ما اللي حتى حاجات بس لك كبوت من كليك مربات بس اقل تسكب دي بلقى بقى وخصوصا مرباتنا بس
0: بس
1: يا خلي لي شاي ترك اصعف لي يجيس عليك الله مرباته ولو تحنيت لك اصلا كين دي بعد يعني سكبه فزع الله وبتليفون يا مجارة ودحنا الليت وكوت ميت وكو على تلبل الله وسلمى حبل كاريه
0: بس
1: ايوه
0: ولا ولدت لك لو ولدت مسكينتي يا اخي ولد حام كذبت تفضل نكتب الله ساكت الان ولدت يا اخي
1: يا ما نكتب الا الليل بدرك بدركات يا معلم كاروك من قبي حلال بكان لو ولدت بدرتك قفل بك رديبه
0: بس ما لي الا سلمازي الا وديت اند وديت الا ولد قرزك مسليد زبط طقلتي دبت تتفده لك بس نقطة بالله تمام
1: يعني سلمى لا تحود وديه لكن لا لا لا لا لا ريشاي تبل لا ريشاي تبل عليك الا لو ولد الله كالم عل اقل لو ولدتكم سرقيتكم سكي وديا من قبي انما تكك مت وديا من قبي الا ولد بس تعرق ابان
0: يا ريت يا ريت يا ريت ممكن اتاكل ما اللي زي قال ابويا وابويا كم اهل انما صو وقال لك عاديات عرا ولا من سلوب كرمت قال لي دوات قال لك ولا ولت مسكينه تتمرباته انت تقسم اه
1: يا ري سالم هل انت كم مرباته يسكب سالم مالي معلتك بالله بالله تقير قال له ولت صعباب ليه طفت شغل اللي قال له ورث ركبته من قبل ربنا يقرم وقلت له عاصيات بلا قلت له بس دمك لو ديت هاي ما جعفرت
0: تيده تيده انا نو سمعت اسيتيت وش هيك
1: صوت ما قلت هاي بالك نفحك انا وتنفحك انا وزيد
2: ولا ريك من الزراد كان بعد سنه ورتنا عيادتك الناس قلبني انا قردم يوديكم تبردنا قلبه ولا تويا انا سلمى ولا
3: سلمة ادم سلمى سلمى سلمى سلمى سلمى مالك جيتوا عاد جايس ليكم وقبل ليك
2: مرحبا حراسك عاد كميل جايس ليكم
3: عاد كميل عاد كميل مبروك سلمى وقلم جايس من ليك
2: ترت ولا تقل تفدى جايس ليكم
3: اعوذ بالله اذا حنك قبي نوسك ترت ولا تفدى ليكم تبلي جريمه كريت حز ليكي الا تبلي ليكي يقبي وقبي يكون

0: السلف اول عافيتا ولا تنني دي وحر لا قديت بالراحه بعدو بقانون الرياح
1: حالو عدو قانون ملا قبتو انا بلك لكم مربات ولا كبل ادي فداياتو والا ادي هلا ولا كذابت اتبا اند صبركو هبلك لك ابقل اشا وطاتو ودم ولا كي بيرك يبدك تامر
0: سلمى هجي ادم سمي خد قبل لك كنا انت تبي لك من قبل ورنا فرحياوي ويتركب هذا الادام يبدي حلوه بدا على حرب اس على وهلا ونوش بدير زابط ولا زابط اذا بده حل يكون ولا قد ارنوش صعب تحليكم وحقنا الى بدينا على بقبي يبنا نركب بنا
1: كل راس قبي بدك تبالي تتحزني ادي بده ابل ادي قلت وادم سلمت انا كل راسي حد قوم بالليكو بس
0: سلمى ايفالك قياس عبلك ليكو قياس اول لو ولا نارينا وحر انه تبليكي يلت بالنا قدام بدي يرجع زمنه اذا تعيبي ويتعيبينا وكمل كوفن افاب بليزو متكوترك بالليك
1: تبلسو بلسو كم قدام سنيت وهذا حساس حسوس شيء ولا تشغل ما تخليك البني حنا وتوم سباس لينا وان ترت ولا تاسك يتفديكو الا بيرو ملبلو سمع يا بلو معنا
0: شيطان عاوزي ومن شرع حد بلاك لك سامع لك ها بيت نادت بيتك التلاري ولا قديت اكبا صحت يكون منك وكين قدام با اقل نحدي قام لك لي يلا زب بيت بالجسم
1: حاله زمي بس
0: انا هسيب لك لي
1: حاله انا ولا شيء بيت انت كنا يتقب
2: أب حسين
3: نعم حسين
2: أسير ستو
3: أبا يا سنيكي أسنيكي
2: لا قد يلق لا قاي سامع لكم ها
3: أبي
2: أبكفتها وانا تاب حسين لعد تعارو
3: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله عد بس يعني تعارو عد تعارو حسين كريتهم وجوهام قبو ومن فنجير اللي تتركبوا لابو بيلو يعني وتعارينهم
2: كبكفت عارو بحسين بديت تمت
3: والله يا حسين ديتك اللي حزايا لدمك السكب واجبته امينه ليك مامي
2: أيوة.
3: لكن العدل قبوان ما شاء الله وتبارك الله يعني توجهوا واحنا ديتي مبلع ابا اتنبع عليكم وبعبوتاتنا ابيلو امينه ليك ولا والله ايه عملوا تمتكم وقانون واجبنا سهلا وديت هي سامحناكم تا ابيلو وعد تعارى ما شاء الله
2: يا بحقلو بولو اي مربات ويديت قبوا ابو حسين ها اللي سب ناطل وقشيمته حكم النمر بات ادمو ابو حسين بس رديت قلن سعلت
3: جل جلالكم ولا جل انت تات نبر محسين انت دنيت نبر اسكقلنا امر حري انت انا من نديت من نديت بتحيط بكي ها بتحيط بكي كل اللي تات تهاجي ليكي ديت اندب العو لو والدوم لا قبلو ومربات اندنا سو هي اللي تحنا مسلكي لاي قبيت تهاجي محسين اللي تات قدام بدي يرحل فيوق التامري من مفادات تتركب له بكل رؤوسه ولا حتى انا مرحوم هي رب يرحمه لخلطان نوس وتعلم حسين
2: كدم ولادهم بلاش تقلوا قاب حسين من حمقه سرديت قل له سعاله تقول له روحوا مع قالوا له حري امان تعيش انت ما هي يسديكم ماما بحسين سرديت قل له بس على تقول
3: سبحان الله احنا مي ودينا محسين مي ودينا بقانون بيت اب وعرف قبائل كما ابونا وبعبوتاتنا والدول علو ابو اتعاريناهم واسانيناهم سمعين ليكي والعدل واديام علو هي ما شاء الله وتبارك الله سنو مسلوم قبرو مسلوم حزنو ها ولا تقبي ودو من الوكيل مهلا ولا قاتل هي اتحنت قانون هلا سمعين ليكي من الا وكيل لا تقبي لبوني هتوم هي ما شاء الله وتبارك الله توجهوا وسمي سنيت اطرفو من الوكيل مال
2: يا بجانا يلقبا ويديا حق السامحه بحسين جرائم الاتلاله ليتا قديمه ولا تعد
4: عليكم
3: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا كميل مرحبا يبا تفضل
4: سلامه ليكم
3: ما شاء الله رحب يبا
4: الحمد لله الحمد لله ها حسين سنن برما
2: الحمد لله سنيتكم رينا انتم كفليكم
4: الحمد لله
3: ها كميل متمصلو
4: الحمد لله سنن لينا
3: ها
4: هم الله يحدار لقد يدي بقى ايش عالك بسلام سكبت مان
3: ما شاء الله عبيلا ما الله يبعره وبعفوليت أتكلصت كميل
4: استاهل والله استاهل لا تتحزي من دي وتان لتركب الابو أسناي وجهو وتعارو لا نفرق عاتل لكن أروحد ناس إثبت هلا قانون قصاصه قل للقلو واجبوتو
3: أيوه.
4: لكلوت عاد لكن بس من التعارو لا حيشو أسناي تعارو
3: أسناي
4: تعارو
3: حيش عبي ما شاء الله
4: أيوة ربه بيوم
3: أبا الحمد لله يبا الحمد
4: لله يا رب إن شاء الله هلا رديتنا وقد يسأل ماما ربي بسلام الأسكب
3: كميل والله يد حنبل أنتم وسلمى يعني متبه لكم مجريتكم متبه هالليكة
4: هدار أنا أقل الأسئلة كم لكم
3: آية
4: حياة ولدنا ومنصورة بأسية
3: الله أكبر ها
4: وحياة قل منصورة كي زبتها زابتها وشان
3: كاتها سبحان
4: ومنصورة دوبخت وشوية الزيت وأنا

0: ብ ሳልማን ደግስኮ ለወለት ግል ርአያ ወዕያደት ግል ይስባ ውግል እዳውያ ምን ኢበየላ በስ ሳልማ ገበይ ከለተኒ ገበይ ከለተኒ ወአነ ብድየይ ወደየኮምን ገቢ ወተረቸይ ፈደየኮምን ገቢ እንደትበይ በስ ተደፋርስኒ
1: ስብሓና ላ ቃድር ህግ ይኮን ል ህግ ይኮን ወላ ጀኒት መበስ ያ ያረብ ረብድ ብር ልህዶ ይክመል ወላ ወለትኩም ሳምዓነ ለየከ በስ እዳያ ሳላጣ ጅምልት ይኮን ኩሉ ሮሱ ኢላ ካሚ ምሽክላታ ተኖሱ ኣበ ግል ትትኣደብ ሃላ ግልታ ግል ትትኣደብ ሃላ
0: ግልታ
1: ወደ ይሻይ ማፀገለ
0: ይሻይ ማፅ ያላ ይሻይ ምን መፅ إلا مشكات ويمتيتنا وسلمى هي إلا تمر سلماتا أنا رأيك بس بيتا عندما تأكو كم كلب داقنا تلفقر بيتاني
1: سبحان
0: باب دباتي كمات كباتي بيت ولا كلب
1: سبحان الله قدم دحان تنتهد أول سلف دحان لا ولا تقبع
0: أيوة.
1: إلا بعد كله مهم يكون كميل مهم يكون
0: أيوة.
1: وانت أفوق لآدم يسألك
0: آدم ركبكوه وقل سلف لتقبي هبكوهتا أذي أنا خبرك سمعك وكما تأكو أذي أنا وانت من إيدي مهلاك لعدني يقيسوم ولد قبني دي لو ولد عياده نيجي سبا ونداويه ونساريه ولد قبي حرد قبي قدم
1: بس هتوتي بهتوتو سنه اللي كان واجبناته واجبناته بس وقني ديوتو اذا انت بس متودي يا مهلكه كان دكان تنحني وانا قال عريكاتو وان شاء الله الامر قلنا سنيتي
0: مرحبا مرحبا مرحبا لاهين حداد يتقدق ما يجيش
1: فكره يتقدقك يتقدقك ما انت متدبب بتعركات ليس لك ما يستي
0: لا لا اذا ستع لكم شكرا شكرا
1: خلاص قل عريكاتو
0: يلا بقى مع السلامه
1: دكانت الحني
0: مرحبا
1: دكانت
0: الحني مرحبا هي على
1: دكانت الحني
0: مرحبا
1: لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب نوصلك لك الجديد بس بخير هدي

0: عم بصير عليك خلي هيك هذه
1: دحن اللي ياكل لكن الا فل بيقول لك الاوتش بس قتلنا هلا
2: سمنك سمنك تحيته لا ما دكتور اللي شرب لك مش شرير بنعي العلته وقت اذا بعد لو قلت لك تحيته بالهلا تحيته موضوعك ابشرك نوش زعبت لك
0: سلمى سلمى اندر ما بشفقتنا الحبوب قلنا هبه
3: حالو موضوع لتنا نوصنا هلي نقلو اطرتي نكريو ترتنا وبدينا تفديناتو وندش كانت قانون اسرنا انت لكن اكوي وعد هليك شكل نحن كفته بالله
2: اول اصلنا لورتنا دحنا اللي شرب هلا تشرب قليلته ودواحك اكلست هي نوصنا قديت افسرحنا عدنا عالجاته وندل حقي كان اسمع لك كين بيرو ها اذا انا شافك لك شغل هلا يجي وانت امانتك بعدك اللي بيتك يتعلقين هو ساعات لك ها مسوريما انت يا بشركي قلت تحيه تشير ربك ربي يشفيك ان شاء الله
3: ها مسورتي تحن ليكي
1: يما سبر وداي امانو تبع بي ادم اه ابويا كم سلمى تمسلين تقامي
3: تمن انت حواني بنت بفكي تابينا حولنا اكيد بس الا دلدي بكارينا لهلا وصل فهم سامعت ليكي قبامت لينا عرل بالله لحالي انا ولدت
4: يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ريشاي ريشاي انا هالمساكين
5: مرحبا مرحبا مرحبا
4: نقول لي
5: بخير ماشي اخبار مالي مالي عدى لي ولا شي دحان اللي تقلي
4: ام سوري منصوره بس ما لي قراك سند عبرت تعبت وسيدي يا حقلت الا حياه البوله ولا تريكه حتى يا مام افلبا فاد الديبه وده قدك وده تو حتى حد قد بس بلا كلمه
5: مالك وكيد لك قريب بس ما تقبل لك ولا تشد حالي ما كوف حياتي لازم يكون ولد
4: يا اخي ولد كهليت شرع على بعد حن اللي تدول سن تعبت ودمعت الزمن هي انت الحياه البوله ولا ولد كذا بقى ريكا لابي قرد من ودي كوف فتت ودي ودي بشحان بكل من كتر ريكا تعدي بلاك بس زي الناس احل لله انت دي بام هرك شيء هرك بس مربات كبه فانيكو كان
5: اصلنا لو رجعت حنا تي عندي كون مربات يكسر كان ايه كسر كويس
4: بس
5: ايوه
4: مالي ريشاي ريشاي ناسح لله انا ما كرك لكو اب اديك مربات كتفد عريتي بل وحبتي تي بل حرتيني لو ولد ريكت تتجمعتوا

0: قدم بعيال شر ولتنا إلو رئيكاتو وإلا ولتنا إلا أسر ولتنا يأترف نحن من يقبق أزي ما قد تتقمى كم تبس أمر
1: أنا ريشاي أنا دقيم لا تفعي ودي كولا هتعمس حقاي تسمعي
0: وقلني أزي ما قد تيديتو
1: ما أزي مويد حزليك
0: تارتنا نتفدى ديبا كما ولتنا لزابت أتا تارتنا نتفدى ديبا كاكردم أوديا وعرهي حرن ريو
1: سلمة سلمة إحنا العباية تردك نتفدى إنو نوس جريمتك التأمري إحنا ورتنا سلام من عباية سلمة قلنا ولا درارة هي للدواء قبل إذا هليت مثل عدنا وبقبيني عدق إن الآيات وضحنك
0: كأزولتنا كن اندليت قل عرق اندقى سيت بري ليكا تارتنا نفدى ديبا وحرب الراحة نريو
1: سلمة اتقبي دحان وقومات لا بامقمي إلو تبيني ليكا حرقوات تبلكي تلد شيطان عوزي ولا ورد كلا تنتني أنا زي مثل عد قلت قاميته وبيا ما عدن دابت ديبا عرم حزين لي عمرك بلش كفدي بقول قلت حوته متقبل ليه شيطان عوزي
2: أهلاً وسهلاً عم كميل ود أمير، كيف حالك أخبارك يا أخي؟
3: الحمد لله شيخ السوق، أنت كنايتك شيخ السوق ده، وشغلك كله إيه؟ خرب سوقته، شيخ السوق للبهنفر، سوق الأتمك آرح، وسنيت مرة، كفل ليك سنة ليك كمان
2: أنا بس قروب اللي الحمد لله مبلا دكان كالأباك على وقت فلح، حالنا وحالك كل واحد بس، ما في فرق
3: دكاني من فلح، اتحنتي وانتم ليكم، دلالة وسمسارة لوديدكم أرباب كاره بيه اشياء انتم تبيكوناتو انتم اسات افسرروا بقاره واحنا ناس امرره قاره هذا فوقات بعد انا بعجل فرنا على زمني تم بلبس
2: كيف يتفلح بها كان قلت برد ولا لا تفلح لا تابا من ليكم مامي الا ولت الا مجرمتها بس الا هي من بل ايديه قانون كله كله لا تعفها
3: من ولدنا تاكي سلمى ركبت لي سلمى بدي وديكو وترجيت فديكو من قبي وانا باكي اقسمكو كل راسي تعرف مني
2: إلا تبي أنا مسلا ليكو سلمى سنة لي يا ري إلا ولا تلا بلكم ليكو سن نبس بس أورك رمدي ودي أنا كاكلا صبري ركبت من قبي كله كله بس من جريمة حرق التعبل يكونين أذا إلا سلمى نعمي علاج عديت كا بس تمام من دبس النعنع
3: أيوة هذا مقومات كاتك بقى إذا هي من خراب سوق عند حلفك اتخراب عادات وقيم ديوت بقاسك ها ترت وبترت من قبي أدام بدير وجلفة بس كده ويت أنا ها ها اسمعني انا اذا انا كم لكم اجل سلمى انت ولا ولد حدار لهاشم انتم واقعوا لكم انا بس كم اذا انا
2: بس راينا ايه كناتو لا تصفع قال تصفع ولا تاسس قال تاسس الا ولدكم هيني لا فرايت ركبه من قبي من جريمه بس حرق تعبلي يكونين الا سلمى ربي نسرقلها كقول له ولد انا ساعتك كفف شواوت لك كفلك من وديا ارحك وهات اللي تريا
3: سبحان الله اجل فوق الحمزم دي نعم دمك تتر ده نعم أسقى كم قبل من تشاوت هذه حرف قريتة قلت لي دمك الكلق بقى إن شاء الله مطموس واحد يا إبنة كله قمه قومات كي تحيس

0: ملي حدار
1: اول
0: اسناي دحن مزاك
1: اسناي دحن صنحو
2: ملي تيلنا يا باسك انك ميل دق مكل علات وكميل بار خلا في حتى يكسر كل قبل بلد مو مهله لا ما ولات ما شاء الله حكمنا قيست وتعالجت وشبه لي اذا بس قولنا يا والدين سعنا التعرينا قلنا
3: يو يو يو احنا سلف الا سلمى قلنا ردبنا سلمى لعن شريته ها ربي سخر يا من قبي مشاكل اتخلقنا احنا يدي بديكم لينا قد من يديكم باي فقرنا قبي باب فقر الافلا
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم بس انتم اسنيكم وسنيام انتم كميل هذا يعني سلفة لسنة اكرامة يأكي ان شاء الله هذا لكن قدم لها ولها يعني احنا لابلا ولد رأيوك نسمع ها وما حسب قند ليه بس نحزع عنها جاهوك نسمع ايه اللي قبل فوت اكرم من ينكنا
2: والله اذا بدي عليكم تقويه اللي يكو بلي على مسألة
1: ما شاء الله
0: بس مسألة
3: ما شاء الله ما شاء الله يا رب سنة الابلس ان شاء الله بس سنة ايد حال مسألة بس سنة الابلس بلي
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي
3: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا انا بيبقى قدم بلي قدم بلي يبقى قدم بلي
3: ريشاي كيف ليك سنة ليك كمان
1: ما لا ريشاي هنا ولد كانت تعبر واعلام هنا سمعنا ليك هذا الولد كفوه ليك قوت ان حتى كشبهت ان شاء الله

0: ولا اتمنى عبا الحمد لله بكيت شر لا با لكن بس شنو بقى بدي بهلت الا حياتي بعد امل قبت اقلت ادب هلا لا اخي مزابط وشاني ما تحزي
1: ريشاي دولت لا حسابا قانون وعد قانيت هذا تناينا.

0: ማሻአላ ተባረከላ ሰንት በይባ ሰንት በይ አ لكن بس لا سيتك انا يعني مرباچه بيدغل اتفديات وندت بي يعني تصابط على تبيلو اذا ان شاء الله يعني كرعك
1: سيتشه يتحلف مفهوم عليكم بس ورنا تعافقنا ان شاء الله
0: والروم والروم خلاص يا جماعه الخير اللي جبت من جنبي هذا اول يعني لو ولدكم الى عالجه وحريتكم سلبرت وتقرير ناي دكتور كم سل سمعنا كما ابونا وابعبوتاتنا لا نحاولات يعني بواجب انقنص حقول حيوتا
2: سنه بركتك باديه بركتك
0: باديه ايوه
3: نشاي اول كميل مالات القدام لدكم كوكاتا وزي ما هي اللي اقل عدادات وتنتونا ولا كنا بيلات عرويه هلا انكبت
1: اي فالي فالو انا اتكبت له قدامنا رساله كفينا القدام يتكفينا
0: لا لا ابدا ابدا ريشاي ريشاي الناس سمعت يا ابوك اللي سعورته سعور هي واجبته بس يعني لا قبل كل الرسول سمعته كبت منه كبت
1: يا جماعه كم تقبل لك
0: كبت انت كبت كبت بس ما شاء الله وتبارك الله امر سنه امر سنه بارك الله فيكم سمع اسكبلها انتم يعني من مربات متركبه كقل عدريشاي وعد كميل دي بحدوا كحوه ومربات تتفضل واللي تاتبلو المربات لك اصلا شر اسك الله تار يا منتم انتم
4: جبا قدام نزبط اقلم صوله بون او قل نزبط بو او بس قل بدر هلا بلو وستف الزبط من قبل كمان المربات قل سكبل بون يبا قل مدي ما قال يعني حزنان قل مرا ماي رايت مش
1: رايت ورايت
5: قل مسلكه اور زبوط اور زابط عليك الله دي بحنت اسئلتي تجتيت اندا كان حكا كان صاف اندا كريكا كتعارو كفوت منه وهطوم ذاته كفعل عندك هلو أفنبك أورندك أرديبك يا أخك معليش سامحنا البلاك أنت كفو تتكبطو لك أريكات كورو ولا فأديكات فؤدو وحريتان العريق حق أولا تريا يا أخي هاشم يو أرايت
0: يا مو دم رايتكم لدباء دم رايتكم لدباء ومعرحام يتكبوه حاكمام يتكبوه أنتم صفنجير أكيد بأكيد يساكب أكيد سنيتا سنية قلت أمرو أدام يعني قلمت بأسكا إيتو بلو بلد فنات اشياء او بط فنات اسباب قلت باسك عدر اللي هي حداره اندي يقبي بدو ما دنغرت قلت امره كلافو من در ايكا وباسو من دفرك لظلوم اقول دولت ارته من حارياي مشاكل منو تعد حنوم قلت امره واللي يتو هي لحدارتنا يا ابونا وابعبوتاتنا اللي تبال قلت امره من الا وحر من الا وحر سمعونا ليكم مامي اوع كم سال الا تبلو من صنو أتعارو ومن تأكوه شاركم كرعو وفوكم طبعتو
4: يبا إذا أنا عند الزبادكم أنا ما تساكم الحيس ولا عند الزبادكم دم عند الجالتكم أنا ما تساكم كفا تكبتو يبا بليز بليز بليز يبا جيم is the right answer
0: رايت يترى لجينا لدم
5: يتكيولا عند الزبادكم أنا ما تساكم
0: هش بلا فوكا طبعت انت كفا دي بأكان يتبلس بليها أنا كل إيتاني حزة قلت أمرو كل إيتاني حزة اقلمي من زبيط وما زبات للتركب مكسب سبتي هلا مكسب من عري وفتحد لتركب بس هي حدارة يكون يتفتو ديبو عري وسنتو الحدارة للتبال من إلا وحر بلوكو مليكو من إلا وحر أواك من نيتات تبلو وقدام دي بكيت مكرو يلا نيسو من اللي قاعد جزا توركو
5: يا جماعة كيف سبحان الله إلا لا تأمانتا يا جماعة هنا بس يعني قلط بنتهاج هلين ديكوني لقبي لسحيت اجي قال له بيحضر له بالله لا تصرح قصلك من بأس وفنج قال له تركب فائده لا تبزح له لكن شويه قدام ريوحك حفنات لا لا لا بس درسنا من نسامح
0: لا لا بل يه صحك ترايت وما رايت تبلو يعني دي بشر وكيف وكيف ما قري لا لا دمت ما من حظ لقبي مرحبا مرحبا ابو دين مرحبا يبا ميتو دحنبل يعني لو ولا دحن يلا
6: لا لا ولا بشر على بكيده اللي
0: ها كم يتو بعد مجرى
6: اكيد مزعنا انت هذا شفاك مزعنا من قروب النقبك
0: خلاص خيرتك باتا خيرتك باتا دهن
4: هاي بقول بلا لهم
0: دهنتو لو ولات شبهات قروم هليت ما شاء الله وتبارك الله وانت مزعنا هل بلون هل لو زعنا قل يجي صوم تسامعون ليكم وانتم يعني الا لتعس وحنا بس يعني اكوي علنا وكي قبيت ابتام عنا لتويلكم وقولكم اتو صبوتو بس اتو صبوتو اروع دي بادام ودي برحكم مشاكل تامتو
4: بس
5: هاشم يقع

0: ياري إلا سلمى
1: آه.
0: بس وايد تهلي
2: قال له ولد بس رب الأجر
1: يا ري بس
2: كونه بيحد ساكت ويجي سهل
1: ساكت ويجي سهل
2: ولا
1: بس
2: كون
1: وايد تهلي إذا يمر يكلم مشاكل من حديث كلك ناس تبرة تاو كل جه
2: لا إله لا إله يتسكب سكت اللي ما عاد اللي
1: مشاكل
3: سلام عليكم
4: مرحبا
5: مرحبا
6: مرحبا
5: مرحبا
6: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بخير سلمى عقوبة
4: الحمد لله
6: ما شاء الله تبارك الله كمين ما شاء الله تبارك الله يعني هذا كذا الحاضر كتعن هن هلا شاهي أنا مرجع ربع مسلمي
7: عبي
5: سنة سنة سنة هذا الحاضر أيوب هذا الحاضر أيوب سلمى قال خير تفكرت تنا نو سبز دي بخير أقبلت والد عارد وعزومة ودين وهذا هنا عزومة هنا ما ذهب لي
7: بس هتاتا هتاتا لا بلاك لا ذا لكن ما تلوه لو سبع زنكا سمع منا من سلمى
6: سلمى سلمى عبي
4: أول عفو مني أتعبكم ومن لا تبقى سيئة والد هي أنا أكيكو أذا لكن من أكي تسني درسكو مربات ولا تشق لا أصلا ندق أمور وتشند نسوك أسك عدو بيك ميل ندق جيس ديب جبي أكيد ولا تأكي أقل رأيكو ومن لا درسكو وروت ناس قل وروت نفر ندل تقبب ما زيه ومورا أبدم قطك هرادي بك فجفت وضعيه واندزبت عند الهرب لقدام أسروا ساعة وهدوا من قدام الهرب اتعربيت أتاكو موتا وكان يتهم مثل موتا محشاكو
6: أبشرك أبشرك يما أبشرك التلال سلمة ولا شيء الدنيا دائما كمنها تقدا وقدر تطيبوك يا التلال انتي دا التلالي
4: ومن إلا دنقصكو أكيد بأكيد كم يتسار درسكو وبيت شاقبالكو وقل حياة وقل ولا شيء قلعت عريان قرركو ولا عزومة إلا مناسبتنا إلا عريحين وديكوها وحياة ما أبال قلوه ديت وديتا تعسط وما تسطن حتىني وكم رأيت تنين ديت وتقريه وتكتيه وعفت قلبت مني وبلا حد عفينا وسامحنا
6: استاهل استاهل قصي ما تقصي سنتبي سنتبي ما شاء الله وتبارك الله ولا تشسل ما ولا تشقمني سنو وديكي ما سنو وديكي ها الدنيا هي مدرسة وميدان قدرت يا جماعة الكير ها هذا انت ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين أسنى السنات وخير بلسيكي موهديكي وكما بديرت بي لعالكس الموالاتي أنا بأنك أسن من قبي الدنيا كلها وعورت بهذا الدنيا كلها وعورت يا جماعة الكير ها هذا قدم يعني حنا من قداميتنا ندرس وقل حقريتنا بصر نبير نحدد والله ريكس الموالاتي بأمان فقر كينا بأمان فقر كينا والله برافو برافو برافو برافو برافو والله يا رجل

مشاهدينا في كل مكان سعدتم مساء، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتنا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إشادة بمساهمة 4 دارات ضواحي في مدينة مندفرة في إنجاح البرامج الوطنية. إجراءات حماية الغابات في مدينة منصورة تحقق نتائج إيجابية. توزيع جوائز في توراري على المتفوقين في امتحانات الصف الثامن بالإقليم الأوسط. 70 قتيلا في هجوم في شمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اضطراب انتهاء الحرب في أوكرانيا.

سلام زخبركم تعزبتي على توزينا سبورت حيز لكم قريب لخو نمكتتالكم بخبر زعدم امير عليم قطمات بريمير ليج انجليز تمال سنبت باربعه قطمات اب زغزللو ارسنال دراماتات اب سترايو نايلن دندر بقطم نويستهام رتيعا لعلكال وان نوانشا تقريبا كب ارسنال نويستهام كابت ميزانو كوس زغبرو ويستهام ناب تحت واي ديفيجن كيت ورد ارسنال دوما لعسران كلتن عمتات نستقاربتا وانشا نخيت خسرا زاتو او صوتا بمنباريو قطم نايزن اب درجه ببينو زركبا كلبات كرزن غيرو كابز بتوسخي مانشستر سيتي بقدام اب لعل برونت فورد ثلاثه بارو معواتاون كابتي ن ارسنال تزواري صلواز غدفيوم ابزا غطم كم تصواتاين علامن ارسنال مبل 500 تصواتو ام كيارز نبر ارتيتا نتا اب شامبيونز ليغ انصار اتلتيكو مدريد حيزواز مصغانتا زخون لوطي كغبريو اب لندن ستاديوم ترخيبوم قديما نزغطم كتقطلوز وسنت ارسنال اب قدامو تربع دقائق بمنجدي كالافيوري لياندرو تروزارد فيكتوريا كوريش ابريتشي ازن غابرييلن قصلت فتنتا تاكايدا مبعسان شو عتندغ نمومنتم ارسنال زبتخ ناي بن وايت موقدات قاتيموم ارتيتا نزبو ميندي كم كيار وايت بمقتاو ان رايس نابيماناي مسمر مكل خالات سقيعوهم رايس قدمي نابيماناي مسمر مقيارو ارسنال دشاعة فتنة ويستهام دمما بادو فتنة اكايدا نيرن دحر مقيار بوتا رايس قن ارسنال اما اكل زحازوتو ميزان فريسوام كساب عرفتي حانت فتنة كتا كايدا كلا بانتار ويستهام سلسة فتنة اكايدا نعرفت واتين دحر عرفتي ارتيتا زفتصومو جيغا الريمو نكالافيوري بموسكيرا كويرو نرايس نابوتو مليسوام دقائقنا توده بزخد قصري تتصاوتو ويستهام فنان رخيبوم نارسنال تسغطي كفتر لاجميروم اما بسمانين سلستن دقائق نئزك ايرو زاعتو مارتين اوريغارد زهاندا ساقعصو لياندرو تروزارد ابلك كعوي بوتا تصانيحوم منال بات امناي كعص اغري ميو اتاقاد داسيت كتكوون تخيل شوتو امزقيبوم تروزارد اب عسران شدوشتن قط اماتنا يكلو مردرات زمزقبا فالميتي شوتو ايام اب توسخ دقائق ويستهام بمنقدين اي مأزن كلام كالوم ويلسن اب تفلما نلبي قانر سن تصوتان زسبرت شوتو امزقيبوم فار ابزا شوتو تصقم كم زولو مس استو على تقن ماكلاي دانيا كريس كافاغنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. إشادة بمساهمة 4 إدارات ضواحٍ بمندفرة في إنجاح البرامج الوطنية. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاماً. مؤسسة التعليم ما قبل المدرسي تسجل نمواً كبيراً بمديرية دك أمحره. 70 قتيلاً في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد مدير مديرية مندفرة السيد هيسكياس وهبت بالدور البارز الذي تؤديه 4 إدارات ضواحٍ في إنجاح البرامج الوطنية والمساهمة في الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال. وأوضح أن إدارات ضواحي عد باري، عد وقري، عد حري وحد شعدي قدمت مساهمات لافتة في إنجاح الأنشطة الوطنية، لا سيما الفعاليات المرتبطة بإحياء عيد الاستقلال، مؤكدا أن هذه الإدارات أصبحت نموذجا يحتذى به على مستوى الإقليم. وأشار إلى أن البرامج الاحتفالية التي ستنطلق في الشوارع ابتداء من 15 مايو الجاري تشهد استعدادات مكثفة ومشاركة واسعة من السكان في إطار تعزيز الأجواء الوطنية وإبراز روح التلاحم المجتمعي. من جهتهم أكد مسؤول إدارة الضواحي الأربع أن المواطنون يواصلون تقديم مساهمات فاعلة من خلال تقوية تنظيماتهم المجتمعية والمشاركة في مختلف الأنشطة، مشيرين إلى أن أجواء الاحتفال بعيد الاستقلال بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ في المدينة. يحتفل هذا العام بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط استعدادات واسعة تنفذ على مستوى البلاد بدءا من القرى والأحياء وصولا إلى المدن الرئيسية. أعلنت وزارة الزراعة أن البلاد سجلت تقدماً ملحوظاً في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني خلال السنوات 35 الماضية منذ الاستقلال. وأوضحت الوزارة أن برامج التطعيم البيطري شهدت توسعاً كبيراً بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية المختلفة، حيث كانت الدولة تقوم منذ عام 2013 بتطعيم نحو 2.5 مليون رأس من الماشية سنوياً ضد أمراض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل وغيرها، بينما ارتفع العدد منذ عام 2025 إلى أكثر من 6 ملايين رأس سنوياً، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات إلى مستويات متدنية. وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض كان محدوداً للغاية خلال السنوات الأولى للاستقلال، وتمكنت الحكومة من توزيع أكثر من 8 ملايين فرخ على المستفيدين في مختلف المناطق، ما ساهم في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي. وفي قطاع تربية النحل، أوضحت الوزارة أن عدد خلايا النحل الذي كان يقدر بحوالي 19,000 خلية في عام 1991 ارتفع تدريجياً ليصل حالياً إلى أكثر من 46,000 خلية. كما أشار التقرير إلى استمرار استبدال خلايا النحل التقليدية بخلايا حديثة وشبه حديثة، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج العسل وانخفاض أسعاره بأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تطوير القطاع الزراعي والحيواني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. شهدت مديرية دك أمحره توسعاً ملحوظاً في خدمات التعليم التمهيدي خلال العام الدراسي 2025-26، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال بنسبة 76% ليصل إلى 41 مؤسسة. وأوضح منسق رياض الأطفال في مديرية دك أمحره الأستاذ شيشاي يوهنس أن خدمات التعليم التمهيدي أصبحت متوفرة في 31 قرية، مشيراً إلى أن 438 طفلاً يتابعون دراساتهم حالياً ضمن هذه المؤسسات خلال العام الجاري. وأضاف أن المعلمين تلقوا تدريباً لمدة شهر كامل قبل انطلاق الدراسة الرسمية، مؤكداً أن هذا التدريب يسهم بصورة كبيرة في تعزيز جودة التعليم وتحسين كفاءة العملية التعليمية.
من جانبها أكدت مشرفة التعليم التمهيدي الأستاذة سماينش جبرس اللاسيه أن مرحلة رياض الأطفال تمثل أساساً مهماً في المسيرة التعليمية للطفل، داعية إلى توسيع الخدمات لتشمل القرى التي لم تستفد منها حتى الآن. تم تنظيم مأدبة تكريم وترفيه لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ المشاريع التنموية بمديرية جالا نفحي في ضواحي زقب بمبادرة من المواطنون. وخلال المناسبة أكد ممثل إدارة المديرية السيد أسفا سلاسي ولدو أن هذا التكريم يعكس تقدير السكان واعتزازهم بجهود قوات الدفاع في تنفيذ وصية الشهداء والمساهمة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين بإمكاناتهم المختلفة تجسد روح التضامن والدعم الشعبي. من جانبه أوضح قائد اللواء المقدم يبرح جعاي أن أفراد قوات الدفاع يواصلون أداء واجبهم في حماية السيادة الوطنية إلى جانب مساهماتهم في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم السكان في مختلف المناطق، مؤكدا جاهزيتهم لمواصلة هذه المهام. وفي سياق ذاته أفاد المهندس بنيام هايلي عضو قسم التنمية الإنشائية بالإقليم الأوسط والمشرف على المشروع أن أعمال البناء بدأت منتصف أبريل من عام 2026، موضحا أن السد سيستوعب عند اكتماله أكثر من 190 ألف متر مكعب من المياه، بما يسهم في توفير الخدمات للسكان والثروة الحيوانية. تخللت الفعالية فقرات وعروض تقليدية. وجهت دعوة إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والمهنية داخل المدارس بالتوازي مع التعليم الأكاديمي، لما لها من دور مهم في إعداد طلاب يتمتعون بالكفاءة والقدرة على المنافسة. وأوضح مدير مدرسة الشهيد إبراهيم عافا للتعليم الابتدائي والإعدادي بمتك الأبيت الأستاذ محمد إدريس أن أسبوع الأنشطة المدرسية السنوي يشكل فرصة لتقييم قدرات الطلاب وتنمية روح التنافس بينهم، إضافة إلى دوره في نشر الثقافة والقيم المجتمعية وتعزيز المواهب في مجالات الفنون والحرف والابتكار. وأشار إلى أن الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية بما في ذلك الثقافة والرياضة والصحة والأعمال المهنية تسهم بصورة مباشرة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته العملية والاجتماعية، مؤكدا أهمية منح هذه المجالات اهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة. وتضم مدرسة الشهيد إبراهيم عافا الواقعة ضمن إدارة ضاحية متك الأبيت أكثر من 1100 طالب وطالبة من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المرحلة الإعدادية، بينهم 48% من الإناث. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل نحو 70 شخصا على الأقل، معظمهم مدنيون، بأيدي مسلحين على صلة بميليشيا كوديكو في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتور الغنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت مصادر أمنية بصوت 70

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين إدارة ترامب وبرلين، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد ألمانيا بسبب ما اعتبره ضعفا في الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، ملوحا خلال ولايته الأولى بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية. في النبأ الأخير، سجل الباحثون خلال شهر أبريل الماضي ثاني أعلى درجة حرارة لسطح المحيطات منذ بدء تسجيل البيانات، وأوضحت خدمة كوبرنيكوس لتغيير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في مدينة بون الألمانية أن ذلك ينطبق على جميع المحيطات خارج المناطق القطبية. ووفقا للبيانات، تم تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي ترافقت مع موجات حر بحرية شديدة، كما كان الشهر الثالث أكبر شهر من أبريل دفئا على مستوى العالم منذ بدء التسجيلات. وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالية خلال أبريل الماضي، ففي أوروبا شهدت أجزاء واسعة من الجنوب الغربي درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط، بينما سجلت إسبانيا أكثر شهر أبريل حرارة منذ بدء التسجيلات. وفي المقابل سادت أجواء باردة بشكل خاص في شرق أوروبا. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. إشادة بمساهمات 4 إدارة ضواحٍ بمندفرة في إنجاح البرامج الوطنية. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاماً. مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي تسجل نمواً كبيراً بمديرية دك أمحاره. 70 قتيلا في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي الكرام، مشاهدينا الكرام، أحييكم عبر برنامجكم برنامج ألو دبايوة. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. برنامجكم برنامج ألو دبايوة جاكم بباقة من الأغاني الوطنية الجميلة بمناسبة عيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أحيي وهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. سلام نعهم يخون كبرت تعزبتي كم يغنيهم مدبكم مدب ألو دبايوة بغدتا مزياتكم الله بصب درفتات نايها قرنا حزنا لكم مزئنا لنا إن شاء الله يا رب تسيب لكم كم تتفلطو حجي مجمار ناي قنبوتيو 24 قنبوت قريبا الله حجي هواهو ناي 24 قنبوت.

0: الأغنية الجميلة الفنانة الكبيرة مع شو حلفة. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: الو الو الو
0: مرحبا.
1: مدير دبي صحاك.
0: مرحبا. هو كم يعيل كان من قبل؟
1: انا برغتي عامل شي.
0: اهلا برغت. كم يغنيها؟ كم يعيل كا؟
1: يعني ابي اعمل زين كان غني غي
0: طب الحمد لله دحنا سلامتك. بتفضل برغت.
1: راي راي نجمة ثاني مولي وزبيت لا نطعنا مدسة عشان خمشة أمس مع سنات نتاك عن هادل
0: حراي
1: المغطان نبو مولي وحيل تقسم الثلاثة الإسرة ناري حنته
0: حراي
1: المغطان خبرت ولايتي ويدر من قصة الله خرسطس
0: حراي
1: خبرت رعال سبيتي هيلين تامنا
0: حاضر حراي
1: أفضل زمان لا تركت أفضل الأولى جفوز غابي هير مستكا أرسيمان ليبيان
0: حراي
1: هذا آخر تركب بكحفتي إيفن زكارياس
0: حراي
1: يرمي لا رؤسهم
0: حاضر حراي
1: قليت رؤسهم
0: حراي
1: أب من دفر تركب حفتي أسمر الجرس جير مستحل بيتا في ليمون
0: حاضر حراي
1: أرشود أن تركب حفتي سيوان جرس جابي هير مستحل بيتا
0: حراي
1: أفضل أن تركب قطي يرى نص يورز غابير سحال بيتا
0: حراي
1: أفضل أن تركب حوي كيدانا يورز غابير
0: حراي
1: أفضل أن تركب حوي إفرين يورز غابير
0: حاضر حراي
1: أمر وي تركب قطي مثل يورز غابير
0: حراي
1: نمولو أم نتعايتي أباك زمان دا
0: حاضر حراي
1: نمولهم أولاد كدام عزريان محبب مستقر كدام عزريان
0: حراي
1: أبتطاطا أبطو تركت بارنيالا وناني بارنيالا اللملم مشعالية تاروتهم
0: حراي
1: نمولو هزي إسراء يوهانا نتنقع نمبل 35 عنة مع سنة سنة سنة أبقى عنا يذن
0: حراي حاضر شكرا يعني أنا عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو هلو مرحبا. ألو دبايوة من قبل؟ هلو
2: هلو
0: من قبل؟ كم يعيلكي؟
2: هلو السلام عليكم سعد.
0: وعليكم السلام حبيبتي. من قبل؟
2: ها؟
0: من قبل؟
2: سميرة.
0: سميرة كم يعيلكي سميرة؟
2: فوق.
0: الحمد لله حبيبتي. سلام تبلي تفضلي.
2: هاي ابن ولدي
0: هاي
2: تعون عكوي
0: حاضر
2: تعون خيط عكوي
0: حاضر هالراي
2: رسيعية رسيعية
0: لما رسيعكي سميرة شكر لما رسيعكي لدي سلام تكتب لي لسد سميرة تحن غسلكي ذكري مول لبابا ماما لكي كدي عيد مخي
2: عسرته
0: ومو سميرة بابا ماما لكي
2: بابا مامان
0: حواتكي
2: وديه
0: وديكي هلا سميرة حبيبتي حراي بلي صحافي ودي حري حجي حراي والله سميرة شكرا رسعته إلى أعزائي المشاهدين أغنيتنا الجاية أغنية جميلة جدا للفنان الشاب الفنان الكبير سليمان أحمد. الأغنية دي غناها السنة 31 لعيد الاستغلال في شمال البحر الأحمر. أغنية جميلة جدا كبرت عزبتي دلفنات مزلة لعبي دمتاوينا لدمتاوينا سليمان أحمد مبل ثلاثان حادي عمد بعنات النت أبا سمنا وقيحي بحرية داريفوا حجي بزي مخنيات بملؤم هزبي سمنا وغيح بحري ونقع مبل ثلاثان حموشتي عمد بعنات النت أبطحنا نعم دع ثلاثان شدوشين ديانيرا فنقل نعناك ثلاثان حموشتي مالسي كله بحافة شاوي ملوء نيرو ثلاثان حموشتي عمد ونقعنا مبل ثلاثان حموشتي عمد أبطحنا كبلون فتي اندقنا لدمتاوينا عبي دمتاوينا سليمان رحوس غنيات بعنات النت كبرالكا يبلو فتو نحنا نوسنا كنت معينا

0: نحن نوسنا، أنا بحكي مهارة أنت تقدر فيها سليمان. شكرا شكرا على الأغنية الجميلة دي. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو ألو،
1: الو،
0: أهلا مرحبا. سبدك كم حري؟
1: طبعا صحيح.
0: كم
1: انا دا
0: عاد
1: صحيح.
0: عاد غيحي ها ده كم حري تخلع ملابسه وما يشيل النيد دم صحا كمو ده عنده كم
1: هو
0: عيلتا؟
1: ده عند اللغي.
0: طبعا الحمد لله. سلامتك بالتفضل.
1: راي راي بمجمع التي كبر مراحل بريسنت افوركي حيل طاف من كل خان حيل
0: هراي
1: عير حيل مدري حيل بحري
0: هراي
1: مولو تراويتنا
0: هراي
1: الهريو ايفن قلتوا دي شوها
0: هراي
1: بتاعكم ايفن تشمبرين
0: هراي
1: لفجر تخلاي
0: حاضر حراي
1: أو سنة وطن لو في تبع زيارة
0: حراي حاضر
1: تا صرت مع سيتي وطنجار
0: حراي
1: لو في فيلم أنا راح
0: حراي
1: بس هو
0: حراي
1: ودي صعب أدرك مراوي
0: حراي
1: وعلي شويت
0: حراي
1: كام سلام أجل
0: حراي
1: إيه أبني بركة عوض يوض
0: حاضر
1: عوض
0: حراي
1: معلتيو
0: حراي
1: لا أحكي بعمري بركة وجاب يوض سلعت بيتم سبقو
0: حراي
1: عبد الغيوح ركو جمال فيدل أمريجا إدريس
0: حراي
1: تستغفر نعم لك بحي
0: حاضر حراي
1: تشوما تغلي
0: حراي
1: إيه منت مدفون
0: حراي
1: نسبقون في العاصمة
0: حاضر حراي
1: بيتهم وبيتهم وعيش مش عزمتهم سرقوا
0: حراي
1: قبلوا الزبط وانا بركب لول مرتين مش عزمتهم دقون
0: حراي
1: نبره اللي عنده تغلى عمانة على الطرانة بركب مش عزمتهم دقون
0: حراي
1: نزرع عدريه بركب زماي زايد انقال
0: حراي
1: أنا عارفة تركت مراوي سنغال
0: حراي
1: أنا عارفة تركت هما ودي في المون مولو أنا عارفة تركت
0: حراي
1: كان كله وشتن وطن زركاب زبيرترا يو
0: حراي
1: هل تعرف مكان غان بس
0: حراي
1: انا بخلاي مالتي
0: حراي حراي شكرا حراي. عندي تلفون تاني. الو مرحبا. الو دبايوة. الو الو الو، معليش الخط يمكن قطع التلفون تو اريد امثلني دمت اي سمعنا اللخو معليش. حجي درفنات من تزلال لعباي دمت اويتنا تبغت دمت اويتنا هو بتي دمت اويتنا الكبيرة الفنانة الكبيرة هيلين ملس إذا در في عدي ثورة تبل دريفات عدي ثورة أبا مبل ثلاثة عام دقي ما تنبر قد محجي كو دريفاتها لكن أبدا مبل ثلاثة عام دقي ما تايا. هلو تولي عالا. هلو معليش دمت يلي حجي أباي دمت أويتنا تبغتي دمت أويتنا الفنانة هيلين ملس ታሽሙ ክብላ ደሊ ብምክንያት በዓልና ፅነት መበ 35 ዓመት ርሑ ስክንያት በዓልና ፅነት ይግበረልኪ ሓቢብቲ ኣና ዕዛ ምሻኒ ውቕኔት ነጃይ ዘይማጉት ኣልፈናና ኣጀሚል ኣልፈናና ኣልሙብድዓ ሄለን መለስ ኣሒበ ብምናሰበት ዒደ ልስትቕላል ኣጉልያ ኩሉ ሰና ኦንቲ ጠይባ ዮኒ ወላ ኤሉየ ንዕናይ ናብ ደርፊ

0: عدي عدي ثورانة بحكي شكرا شكرا للأغنية الجميلة دي الفنانة المحبوبة هيلين ملس. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: اهلا
0: أهلا. كم يعيلك من قبل؟
1: سعادتك الأديبان كمال لغي.
0: أهلا. كم يعيلك؟
1: طبعا الله مثل حالينا
0: الحمد لله. سلامتك بلي تفضل.
1: حراي ما جمرت أنا عاصي سعاد.
0: شكرا. يغني لي حراي.
1: أوكي كتيلة كتيلة إني حالتات مثل هاي إيرترا
0: حراي.
1: أوشتنا وطن زركب حزبنا
0: حراي.
1: لبكا هدوي متعبيتي ممهرتي
0: حراي.
1: بمطال بمغنيات أسرع أربعة تنقوم بكا كنيات ناتسنتكا يقول لي يترى يقول لي حكاية كلها يترى دقيمة يا وحانا يبن
0: حراي.
1: يا غنى اللي سعر حسي جمعة مباركة
0: علينا وعليك. وديك
1: ودي ايه
0: خلاص. شكرا شكرا
1: شكرا سعر حسي.
0: عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو الو الو
2: الو
0: مرحبا. كم يعيلك؟
2: كبار.
0: من قبل؟ الو معليش هاي سامعك وانت جيم. معليش سلام تبل تفضل. قتل
2: الو
0: الو حراي. قتل
2: اخبار.
0: كم يعيلك؟
2: ما شاء الله الحمد لله
0: الحمد لله. سلام تبل تفضل.
2: من مرتب؟ عارفين من مرتب؟
0: حراي.
2: يهرون عاجز.
0: شكرا. يغني لي حراي.
2: يهرون ملون لابينا.
0: شكرا.
2: يهرون مرتب.
0: حراي.
2: يهرون عدش.
0: حاضر.
2: يهرون عدش.
0: حراي.
2: وديه
0: خلاص طيب.
2: منجر سيدي زريلا
0: حراي.
2: سيدي وديه
0: حراي.
2: وديه
0: وديها حراي.
2: وديه صح.
0: هل تغريت أعطوه مثلني؟ معلش ولا كادمت انتاش منيرة. اعزائي المشاهدين اغنيتنا جاء اغنية جميلة جدا بالبلين للفنانة الكبيرة الفنانة الجميلة الفنانة الشابة سارة تخلى سنبت مع الفنان تولد برهان عقبال الدل. الاغنية دي غنوها عيد الاستغلال 33 في استاد اسمرة. احب اهني الفنانة سارة والفنان تولد برهان بمناسبة عيد الاستغلال وقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كرات عزيزتي درفنا تمززلا ببلينيا دمتقاويتنا من اسا دمتقاويتنا طبقتي دمتقاويتنا سارة تخلى سنبت مس دمتقاوي تولد برهان عقبال الدد ما بل ثلاثة عمت بعنات انية تدري فما ابتشيرو ابو الساد اسمرا مرت عمتي درفية يوهانا كبلوم لزيوم كلتا دمتقاويان بمخنيات بعنات انية ثلاثة همشتي عمت رحوس انيات بعنات انية تكبر لكم ناب درفية فينا.

لا عزة بلا وطن. طبعا احب اهني واعيد واكرر الشعب الاريتري وقوات الدفاع عن الباس للمناسبه دي. حنمشي الاغنيه الجميله دي برات عزيز فينا بزيادة عمتي دار فيك نخيدنا لدمت قويتنا عبايد دمت قويتنا السابعه عند مريم روحوا سقنيات بعنات انات قبل الكيف فوتو بلا نفدر فينا.

عندي تلفون. الو مرحبا، الو دبايوة، الو الو هلو مرحبا. كبرت تعذبتي بزي هاجر خبرتي اللين تنعتنا واحسنا روحو سقنيات بعنا سنت لهز بيرترا ومشتنا بدكي اندقنا الحيلتات مكلخة نابزيات عمتي درفينا يكوناما ناي جعفر كليك نخيدنا نعنا بالاستوديو.

0: عزام صديق رجعنا لكم الاغنيه الجميله دي يوهانا كوبلوكا اللي دمتاوينا جعفر كيلي عندي تلفون. الو مرحبا. الو دبايوه. الو
1: هلا سعدي
0: مرحبا. كم يعيلك من قبل؟
1: نفقان هلا نبهان صار 4 مرات.
0: هره لي سلام تبلي تفضلي.
1: هراي شي من سبع البيت يزوروا غش قرن فيه.
0: هراي
1: مش دك اي عبصة وازر كب نهوم.
0: هراي
1: ميلات زرو.
0: هذا
1: رفانا.
0: هراي
1: نبي.
0: هراي
1: فاطمه ملدي.
0: هراي
1: نبره طاش غير مريم ابلا وين زركبو.
0: هراي
1: نس عدي ولا ريتي زفان قسم سكنا.
0: هراي
1: نس هواتي.
0: حاضر. هراي
1: ابعد بوم اللي تركب سنايت نسبكا.
0: حاضر.
1: وداس يم يم علي عباس عبد زركب.
0: هراي
1: حارقوم حارقوم نسبكا ابدن بتركب.
0: هراي
1: ترحات نسبكا عطلوت تركب.
0: هراي حاضر.
1: يرانوس ابعد حمشتي نسبكا.
0: هراي
1: سلام عبشقرني ما يحنزي نسبكا مسبايا.
0: هراي
1: نسجن حتي نسقوالا.
0: حاضر. هراي
1: نسلينا حتي.
0: هراي
1: نود نعلتي عبسا وازر كب سمون.
0: هراي
1: اخواتي عبد الجزر كوبو اوت مبرهات من السبيتو.
0: هراي
1: رودات مبرهات من السبيتو مصدقو.
0: هراي
1: عبلاو جنزر كوبو مسحاو بتاتي نمس دكن صوبتن مس عنستن.
0: هراي
1: نس قربا بتاي عبز 4 مران نركب كلنا وخرها نشولو نركب عدنا هدنا.
0: هراي
1: نس بعض مسدقي نعالتي.
0: هراي
1: نس حمت متي.
0: حاضر
1: نس مكل غار ايرترا ننكسنا نتزبالتي.
0: هراي
1: يا صبرتي.
0: حاضر. هراي
1: نس صوتوا هيرمون حتي نس دكا عند حمان ناديان اما جو تركت.
0: هراي
1: نعصات عدي.
0: شكرا حبيبتي. شكرا هلو. شكرا حبيبتي. كبرات عزيزتي درفنات ما تزلا لدمتاويتنا طبقت دمتاويتنا عباي دمتاويتنا ويني سلامون عديا تبل روحو صغنيات بعنا تناتي كبرالكي ويني تا شكرنا بدرفينا.

معلش عباي دمتعويتنا وينك شكر معلش درفي جزينا ودينا خوينا درفي معلش لكن أبخل إن شاء الله بقى سفي حبينا كنا متعينا رح أسق النيات بعنا تقنية تقبر لك حبيبتي لا عزابة لا وطن أحب أهني شعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال 35 وقال لكم كل سنة وانت طيبين صمودنا ضماننا كوبرة تعزبتي كم فيها تفلتو كل جزي مزقانا ناتي أي تريفينيو تنعتنا واحسنا يو كل جزي حجي ناب مزقانا ناتيك خيدي جاسر عبد الرحمن جاسوري حبيبي ايدي تراتنا سيراك ياماني شيكو تنعت تارغي كاميرا ما سولا مكان دمتين إلين تسفى يوناتان ألاي تكنيك برخدن مريم انجينير يوسف ولد سلاسي ماجدا سانسينوس ارمياس جيت ام ميك اب بتعم بلبي كمزقنا دلي اميرة محمد ابراهيم او هذه مدبنا صلاح الدين حسين او هذه استوديو كستي برهاني تكي مكنن تعدي او هذه مدبات اير تي في الم يوهانس ودو قنطو موسيقى لايبرري لملم يوهانس دارة يوسف فيوري روتا بمولامكم مزقنا مدلي سالينا تهاي رحوس قنيات بعنات النت يكبرنا صمودنا ضماننا تنعتنا واحسنا الى اللقاء.

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسام وحسات متقبلتنا برنامج جارت قنان استبدلنا قلكم بنريح واقنا لو ام دنبلت فنات حليت اندصبتنا تزيما مثلكم قلنا التلالي قلنا منا قل يوم دوليل هلا حليت رينا من قبي

قليليتيكون يني لو قلت تابع تنحكم كم مقلا بهي لتفنات حليت اند دالينا من العل ساعات مثل حد قن اتلاليتو اوليت حلايتنا برنامج دارت انا انكست با باتك بع المرانات لا تبل حلايت فنان يوسف حامد باتون ايون برنامجنا نكستو برنامجنا استدلينا متابعات بكيت دي من التمنيد باوليت حلايت دي باتو قلت عدي

زي ما قبلتكم ليكو حيسان وحيسات ما تقبلتنا من نقل نتابع لا احنا حالات وكما قلبلت فناتا حاليات نقدم لنا لبزحه حالاتنا هي ثلاث فناتا اوكاد مناسبه عيد حريات كلنا قال لنا نتقدم حالات قال منو تنقدم لكم لنا زي ما قد تتابعنا سيت عبايتا من دات لنا دول عمل لنا حالات دي بمدينه مندفرها تما مناسبه عيد حريات لتحليت حالات فنان اول امان قلت بقاتو قلنت ثلاث ما هي دول عمل لنا حالات نار حلاية فنان آدم يعقوب لحلت أن تتابعنا بدقمان قلق بلقكم تو برنامج جارة قناة تلاله لا كل تتابعنا سيتش عبايتا

متقبلتنا برنامجنا كما قلت معكم زيت الاستبدا، وقل اليوم لبزه حليتنا هي ثلاث فنات اوقات مناسبه عيد حريات بكل الاقاليم لتقدم حليت قلوت لنقدم لها لينا دي بوهي ورح مايو عيد حريتنا هي قروب سبت هلا ناي الا سنه الا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي الا تبل سقرات ثلاثه وحمد سنه عيد حريات قلنا عيدت وقل كل قبيلنا هي عيد بكيتوس عيد دي من التمنه من ندات لينا الدنيا مال لينا حلايت حلايت تقرنيا قد تقباتو بفنان تيدروس منقو استغلاند ثلاث ما هي منا عمي فنانينا فناني الزهرة علي حلايتها قلنا قدمتوا الحلايت لها دبا حلفة أوقات مناسبة عيد حريات تولات حاليات مثل المسرحيات أزل الحلايت اللي يتقاتوا قلنا قدموا أقول لكم الحلايات اللي تتابعنا بدقمان قلنا قبلتم برنامج جارتكم أنا مسؤولة لكم قلت تتابعنا سيد شعبايتها.

0: زي ما برنامجنا طلع له لا حيسان وحيسات متقبلتنا ان شاء الله هي لحاليت له تابعوا قلتها لنس ايش عباية تمنين دات لنا كمات برنامجنا لا نوديو كل سامن من حالة ميدان حتى حلاية لنقدم نقدم اليوم مناسبة عيد حرية كل حلاية تقل نقدم أسرة حد لان كل ايطان حالتها دي وقت ميدان لا تحلي حاليتها الأولية حلاية حبر قتقباتو بفنانين فنانيته وشهيدة حجر كمسلهما فنان تسفهي وات بحبر اندقبقو علل لنا لا تبل من أتوكد لي بزوح كبتل على أقلان حليتها أقلان ده تليت مي حلاية براويات قتها اللقنا وبرضو تام هي من حالية ميدان تل حالية ده تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج هلت كان للتلاله لان ثم دي بقى كاناتكم دقاكم بتابعتكم تتفنتينا
1: تركب دي لهم عزا؟
2: يركبك هلو برغت حاول أنت برغت؟ تقول بي معشو تفلت أني خاطر ذكران؟
1: من أنتي تا مبرق مسترة؟
2: تا مسترة
1: إزمان يا موزا
2: قاسات كلنا بتاباتاتي أتبع إسنا نعال ذكيرين دي خصوص أني
1: أبيرت بيدي سادة تريفاتي كتنا هبا سمعسك هل تفلت أنا برزع أغوصينا؟
2: أتنا أول
1: تري أنا لخد أزعدنا؟
2: أبي زعدنا أبي برغ تحوي تري أنا لخد أبر برز قلمنا بنيش تعز قدت ناس لعلوه المناطي
1: هبا مهانا كوري أخدام أز حالتي وحر كي بيبرنا
2: خانسي نويح خوي مبا
1: بزحنا قريكو زكاير تقول عز قدف كايق وبيزي صنح تقوز نبرد ما يقرق تقرق زنبرد ما درو على ماركباتو كوي صنح
2: ناي بحق
1: اسمع با عدي كميلة تصنح ما مسلكي
2: مبا عدي دقا انت برغة تحوي از اوان اوان متخاف سلزغاني عدي ون نفساني جيروا ابقبلا خوف بلا صبينا زلاوي اسمعنا
1: ابقبلا لكي
2: ابقبلا
1: عدد اللي بولاد كخرعي متالخوب قبلات صنحي
2: عدد اللي

ويزداد صبر غبدان وبدنا الناس تدزل دنا دنا دنا دنا ياي ويا حبيبي نولي الدار ويفدا يرقق ببن وزغن الناس ويقلب

مثل برنامج دارت قناة لليكم حيسان وحيسات متقبلتنا كلكم من تحسركم رأيكم لا تنبدأ ديبنا بجواب لك بقى كمسلوا ما هي بتلفون قل حمدكم مفتي ولا بعد عمر رأيكم مشاركتكم نتقبر رأيكم ديب شقلنا سيدي عيسابت قبام أزي ما كل حلاية أسرد حد قلنا قدمت الأولية تتامى بمناسبة عيد حرية ديب سينما تروما من لط قدمة بزحالية حلاية ساهو بفنان صالح محمد قد تقباته قلنا دا تليت مئة حلاية فنان شاب رزن ألم من حاليته حتى حلايته قلنا قدمته لحلية ندى تابعنا بدقمان قلق بلكمته برنامجاتنا للتلالة لا ديب أكاناتكم دقاكم كل تتابعنا سعيد شعب بايتا

طبق قدمنا لكم حاليه فرحه ولقام قلت بدي بنسيق اليوم لتهيبينا وكسبت تما وقل يوم دليل على برنامجنا دي بلا قنات ممتو لا تمثلي سنبتني شبعت صبت لا تواجهنا دي بنبل قل الا سامن مسنا لله مصورنا محمد محمود تو كم سلهما اتمقار حط برنامجات تلفزيون رتا الم يوهنس ود قنطو برضو مونتاج مدهان زكارياس ميك اب لودي تقلي اميره محمد ابراهيم كلهم دي بلا برنامج نتحسركم رايكم لا تندي بنهيك الحمدكم مفتب جهتك الصارح منكم بس نايدن قوب حلايات مثلاتكم.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها استعدادات واسعة للاحتفال بعيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس إقليم القشبركة الرياضي الثقافي. تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال سنوات الاستغلال الماضية. 70 قتيلا في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف. بوتين يؤكد اقتراب انتهاء الحرب في أوكرانيا. وترامب يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط أن الاستعدادات تجرى منذ شهر يناير للاحتفال بحفاوة كبيرة بعيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أسبولوم زقا برهان أن الفعاليات ستشمل أسبوع المدارس أو أسبوع الاستغلال في المدارس والكرنفال والحفلات الشعبية والعروض الفنية والمؤادب المجتمعية وغيرها. وذكر عن افتتاح هذه الفعاليات في 5 من مايو الجاري بأسبوع المدارس الذي يستمر حتى 23 من مايو بمشاركة 312 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن الكارنفال من البرامج التي تعكس المواهب الإبداعية للشباب وستشارك فيه 13 مديرية في أسمرة بشكل جماعي. وقال إن الحفلات والمآدب المجتمعية تعبر عن وحدتنا، وسيتم هذا العام إقامة 59 مأدبة في مديريات أسمرة و 143 مأدبة في مديريات بريخ وقال لا نفحي وسرجغا. وشكر السيد أسمرون في الختام المؤسسات والشعب وكل من يساهم لإخراج الاحتفال بالذكرى 35 للاستغلال بالحفاوة المرجوة. نظم في مدينة بارونتو من 9 وحتى 11 من مايو الجاري أسبوع مدارس إقليم القشبركة الرياضي الثقافي. شارك في البرنامج المنظم تحت شعار عمل منسق لجودة التعليم حوالي 800 طالب و350 من أولياء الأمور والمعلمين من 16 مديرية. أوضح منسق برامج الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بإقليم القشبركة الأستاذ سلمون تخلاي مانوت أن إقامة الفعالية بالتزامن مع أعياد الاستغلال لها إسهام كبير في غرس القيم، وشكر المساهمين في تنظيم حفاوة الأسبوع المدرسي. وقال إن الأسبوع المدرسي الذي تضمن قرى تعليمية ومسابقات ثقافية وبرامج تعليمية ومنافسات رياضية يخلق الأرضية للتعرف على الطلاب ذوي المهارات والمواهب المختلفة وتنمية القدرات التنافسية، داعيا إلى تعزيز دور الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين في المستقبل. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة بالإقليم السيد إدريس صالح أن الأسبوع المدرسي له أهمية كبيرة باعتباره جزء من المنهج الدراسي الأكاديمي ومشاركة طلاب ناجحين يتنافسون على مستوى المدرسة والمديرية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء من أجل الدفع به قدما. أعلنت وزارة الزراعة أن البلاد سجلت تقدما ملحوظا في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني خلال السنوات 35 الماضية منذ الاستغلال. وأوضحت الوزارة أن برامج التطعيم البيطري شهدت توسعا كبيرا بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية المختلفة، حيث كانت الدولة تقوم منذ عام 2013 بتطعيم نحو 2.5 مليون رأس من الماشية سنويا ضد أمراض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل، بينما ارتفع العدد منذ عام 2025 إلى أكثر من 6 ملايين رأس سنويا، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات إلى مستويات متدنية. وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض كان محدودا للغاية خلال السنوات الأولى للاستغلال، وتمكنت الحكومة من توزيع أكثر من 8 ملايين فرخة على المستفيدين في مختلف المناطق، ما ساهم في توسيع الانتاج وتحسين الأمن الغذائي. وفي قطاع تربية النحل، أوضحت الوزارة أن عدد خلايا النحل الذي كان يقدر بحوالي 19 ألف خلية عام 1991 ارتفع تدريجيا ليصل حاليا إلى أكثر من 46 ألف خلية. كما أشار التقرير إلى استمرار استبدال خلايا النحل التقليدية بخلايا حديثة وشبه حديثة، وهو ما ساهم في زيادة انتاج العسل وانخفاض أسعاره بأكثر من النصف مقارنة
الفترات السابقة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي والحيواني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. شهدت مديرية دق قمحرية توسعا ملحوظا في خدمات التعليم التمهيدي خلال العام الدراسي 2025-2026، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال بنسبة 76% ليصل إلى 41 مؤسسة. أوضح منسق رياض الأطفال في مديرية دق قمحرية الأستاذ شيشا يوهنس أن خدمات التعليم التمهيدي أصبحت متوفرة في 31 قرية، مشيرا إلى أن 438 طفلا يتابعون دراستهم حاليا ضمن هذه المؤسسات خلال العام الجاري. وأضاف أن المعلمين تلقوا تدريبا لمدة شهر كامل قبل انطلاق الدراسة الرسمية، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بصورة كبيرة في تعزيز جودة التعليم وتحسين كفاءة العملية التعليمية. من جانبها، أكدت مشرفة التعليم التمهيدي الأستاذة سماينيش قبرس اللاسيه أن مرحلة رياض الأطفال تمثل أساسا مهما في المسيرة التعليمية للطفل، داعية إلى توسيع الخدمة لتشمل القرى التي لم تستفد منها حتى الآن. تم تنظيم مأدبة تكريم لأفراد قوات الدفاع المشاركين في تنفيذ المشاريع التنموية بمديرية قالان فحي في ضواحي زقب بمبادرة من المواطنين. وخلال المناسبة، أكد ممثل إدارة المديرية السيد فاس اللاسي ولدو أن هذا التكريم يعكس تقدير السكان واعتزازهم بجهود قوات الدفاع في تنفيذ وصية الشهداء والمساهمة في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين بإمكاناتهم المختلفة تجسد روح التضامن والدعم الشعبي. من جانبها، أوضح قائد اللواء المقدم إبراهيم جعاي أن أفراد قوات الدفاع يواصلون أداء واجبهم في حماية السيادة الوطنية إلى جانب مساهمتهم في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم السكان في مختلف المناطق، مؤكدا جاهزيتهم لمواصلة هذه المهام. وفي السياق نفسه، أفاد المهندس بنيام هيلي عضو

قسم التنمية الإنشائية في الإقليم الأوسط والمشرف على المشروع أن أعمال البناء بدأت منتصف أبريل 2026، موضحا أن السد سيستوعب عند اكتماله أكثر من 190 ألف متر مكعب من المياه، بما يسهم في توفير الخدمات للسكان والثروة الحيوانية. وتقللت الفعالية فقرات وعروض فنية. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل نحو 70 شخص على الأقل، معظمهم مدنيون بأيدي مسلحين، على صلة بميليشيات كوديكو في شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الصحافة الفرنسية وسط تنديد أممي. وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات في مقاطعة إيتوري القنية بالذهب والحدودية مع أوغندا، والتي تعاني منذ سنوات من أعمال عنف. وأفادت مصادر أمنية بسقوط 70 قتيل، في حين قال المسؤول في المجتمع المدني في إقليم إيتوري أن الحصيلة غير النهائية للهجوم تتجاوز 70 قتيلا. وعلى صعيد متصل، نددت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو في بيان بموجة هجمات دامية تستهدف مدنيين في الأقاليم الشرقية للبلاد، حيث تنشط أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة. أعلن فلاديمير بوتين أن الحرب في أوكرانيا تشارف على نهايتها، رغم أن اليوم الأول من وقف الإطلاق النار برعاية أمريكية شابه تبادل اتهامات بخرقه وعرض عسكري مصقر ليوم النصر. وجاءت تصريحات بوتين بعدما أبلغ الجنود المشاركين في العرض العسكري المصقر في موسكو أنهم يقاتلون قوة عدوانية في أوكرانيا مدعومة من مجمل حلف شمال الأطلسي ناتو، مؤكدا أن أهدافه من هذه الحرب عادلة. وأشار بوتين إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دولة ثالثة، ولكن فقط بعد الاتفاق مسبقا على جميع شروط تسوية السلام محتملة. وبعد فشل محاولتين لوقف القتال هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف الإطلاق النار لمدة 3 أيام بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا في خطوة تعكس تحولات محتملة في توزيع النفوذ العسكري داخل حلف شمال الأطلسي ناتو في أوروبا الشرقية. وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب أن هذا السيناريو ممكن، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع واشنطن ووارسو. وبحسب تقارير إعلامية تدرس الإدارة الأمريكية سحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال الأشهر المقبلة، بينما ألمح ترامب إلى أن حجم التخفيض قد يكون أكبر. ويبلغ عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين حاليا في ألمانيا ما بين 35 و 37 ألف جندي. من جهتها، أبدت بولندا استعدادها لاستقبال القوات المنسحبة، معتبرة أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها يشكل عنصرا أساسيا في حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين إدارة ترامب وبرلين، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد ألمانيا بسبب ما اعتبره ضعفا في الإنفاق الدفاعي داخل حلف الناتو، ملوحا خلال ولايته الأولى بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الألمانية. سجل الباحثون خلال شهر أبريل الماضي ثاني أعلى درجة حرارة لسطح المحيطات منذ بدء تسجيل البيانات. وأوضحت خدمة كوبرنيكوس لتقير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي في مدينة بونا الألمانية أن ذلك ينطبق على جميع المحيطات خارج المناطق القطبية. ووفقا للبيانات، تم تسجيل درجات حرارة قياسية في أجزاء واسعة من المحيط الهادئ الاستوائي ترافقت مع موجات حر بحرية شديدة. كما كان الشهر الثالث أكثر شهر أبريل دفئا على مستوى العالم منذ بدء التسجيلات. وأشار التقرير إلى وجود فروق كبيرة في درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي خلال أبريل الماضي، ففي أوروبا شهدت أجزاء واسعة من الجنوب الغربي درجات حرارة أعلى بكثير من المتوسط، بينما سجلت إسبانيا أكثر أشهر أبريل حرارة منذ بدء التسجيلات. وفي المقابل سادت أجواء باردة بشكل خاص في شرق أوروبا. مشاهدينا، تحت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها.
استعدادات واسعة للاحتفال بعيد الاستقلال.

لا في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع المدارس في القاشبركة الرياضي الثقافي. تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاما. قتلى في هجوم بشمال شرق الكونغو وتنديد أممي بالعنف.

يلوح بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا وسط توتر مع برلين. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

شمي وين تانا تارك أي بحال بعودي سيفل إنجينيرين كاني أب كرت الشحن عثر شومانتن كاب كولج مهندس سنة تمرقة أب زوان الزخاء أب بيت مرتس نيكنت حالي كمام هركوينة هقراكو بيفت مار لهم مالتي سو أب تا زبال كيا حتوا مالتن ديو سلمن تايخن أب زود دابز زلخن ويكا تايداري خكن ولن تاوين كون كن كنت نتفع بها مادئة تبير مالتي نعين تاي داريخني كبل ندحر دا بيرسونال خملس ندحر دا خوينه كاب حدا ليفل ناب حدا ليفل كتمت كلها وي كاب حدا درجه ناب حدا درجه كتمت كلها قال انا غير زقد فل كان غير الو نابنت اب تمرت نيره اب زوان زخانه اب صرح علم الله خو مالتي ناي تمرت قعزي كاب اليمنتاري جمير كا هاي سكول اب ساوا اب كوليج بعابيو كل تزنبر ناي تمرتاو قعزو بزح نغير

حراي بس يلات لنا لا حملنا كانت عيلات التحيزة بلا كي يحمس بلد قرب او تقنان مقبلنا الدلوة مالتيو بروكولين دنشن أبكلتيو بلو تحسطو عالو دنش مسقرافو سلازخنا مخناتو كابتي تنايوشتي اتزبالت بزح تحسطو زلو قرافو سلازخنا مالتيو كل جيزي دقا جيمنا اينا نقلتو تبريكولخا كابتوم عينة حملتي ازيو زبالت حمليو أبترسي فيتامينات معدنات أنت إكسيرينت اللو كله تبوق تحسطو زحا زيو مالتيو أتي أبو أتي للو برساميلو شكورت تتعدى خاخم تخلو معالتي نقلتو أزيو بولو تزخونة تحسطو إيزا اللو باتي فارماجو نقاقحو خاها هفتي ملو مالتيو فارماجو كن دالي خا كن كيو نخلينا نقاقحو بتعمي تبوق تحسطو إيزا اللو أب نقاقحو فيتامينات معدنات تا تعدا نقاقحو خا بتعمي تبقتي تصريتي بروتين زحزي مالتيو دارغازي اللي مؤذاتات يلن اب نقاقحو نتقمولو بتعمي تبقيو سلازي بزو كله هفتي ما زتسرحت بريكولي مسدنش ناي فورنو ابزي اودينا لنا ابز مت صمون بخال تحستو حساب نراخب ابزلنايو سلام زسقونا انا

0: ندحري زيها سقا فرس ساطريا تبلع زلكا أبزأ تبلع يبلكا ندحري لو مخاسي ولا حنتي مراسي زبها النقر يبلكا
1: عجي كما يقرم ذو أدوق بالعو كما يقرم أفراس بالعو كساب زي مفالس قلمالا نيرو
2: كرس دبها نيرو أبو كابزي كارنشيمي ماتي هاوني حدا يزودي دحقزني اللاني لو مسمتة حراي وصدو مسبالو أبتي وشتنا يتعلم أخرى أي المسمتة سقا فرس قبل اللي عمي الصنحة طفا ودي أي ودي نقا تشاويلو قدي فوقي
3: أتشجر كم أكل تعليم نفسه مدلون مهنات بقعات تتعارنا تنكون جمرة
4: تعليم مستي دك نفسيو نحنا وحدات من بارنا جمع علمتي مسانا زنورو مبزحتو قزي حجي كنعلم كلنا نبينا نورد قويا نعدو شما أقنات نوينا نورد نيرنا
3: دارقا كلهم تسلفتي سهل مفتح كله تسقط من بدهوتات كلمة قدليا إلهم سلازة أمنو بمبقاس نسحل زي بسر نقلون مسمع وتبو بهنك أو تايت سنات عن نبرو
0: حجي إذا هنتيو ناتي زي نبعلو تاي خمس خبلكات سنة حقوتي من ناورة أزي وحماق من ناورة سلازة نبري بتحدوغن بتخلقون مخاتك سلازة يترف نحر ختكيتكم كخاب زي حصر قزي ناتي حماق من ناورة ناي بحر بارا قديفكا ختكي سلازة لك أبز حاشة من ناورة دارقاتي سبسي نسحل أزي وزبهقول لزي نبرة زي هنتيو لزي نبرة قزي نيرو
2: ساس أفرق مسود فريم لما تسمنا نغو ابتمنى وبرنا تي غلغل ايش امانه خلقيب قلما قلنا زري زيرمنا
5: هر سرعنا حجت حقوسنا سلا سرعنا يكون نسحل كنكيت تحوسنا بقى حج خبزا قنق زي اسي نوصا لنا يلا حقوسنا
6: تايو ابكبسا نخم عينت قصرخ تعلم قربا شجاري انتايو تي اهتاتنا وزنبره كل جزي اب من قصقاسي كالعي ونصلعي أبي كتسأل أنت عشمي إذا سوات زي أتمنى أخذ اللوم زي تدل خسارة كم أنت زي كوينو خلي تعشمو يلون بمقبول هيكلوني زي حدا قال أيون جزار سوتانا سحل ممسا أيون جزار سا بعلا تمرتيع فتناء تمرتيع مخنياته زخله توقع عايز خم تزخله تسمعي فلتاله تتصور نتية ترله بزعنا قرب علا تمرتيع

0: يا كنتي فوما
1: أمونغو شمون تميتي حانت جمل حريداتنا حانت جمل مستحردات أمونغو شمون تميتي ده هتبز حكاية كاكا كاكندي كراميلا ناي تشيشورو تشيشورو كراميلا كاكل تفري كم زمان ستيكا

سقاط حبيت الرأيني سلست فنجال ين ريقة ين زخذا بحنسة أنت شو نقول يعدل بعلو يعدلو توم تقابلت سقا كلها بس إحواء بس حان حجاج سؤال كان بناتي قام قام عندي بس إحواء أي بالنيح

حسام وحسات متقبلتنا من تلفزيون اريتريا سلامة جدي بقدم قرنا ساعات الله دولي لها الله اخبار قبت عادو خارج قل قدمكم تو سلف ارس اخبار التغليم قبل مدالية عيد حرية قبام سامن عادات وريادة تغليم قاش بركة بنيارة ديب بارنتو قبام وزارة حرس رزق نواي وفقريتو قل لي زيد جهد سني كمس القبا حبرت روسيا ويوكرين بكيدة اتفاقية بطرد زبط حد شكيا كمس الهليات شارحا تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاسك عصر سلس مايو دي بقبلة كوريا قومات اقتصاد والتجارة اللي دي اكم سلتو تحبرام جرمن ناي مسافة ريام كروز ميسايل من امريكا قلت الزابل على برنامج على اقل برنامج كم سل اقبلتو شارحام تفاصيل الاخبار التغليم قبل مدالية عيد حرية قبام تفاصيل الخبر اللي من صالح قمام

0: سامن عادات ورياده تعليم غاش بركه من يوم الساعه 10 مايو ابن يارت دي بارن تو غبام اتلا اب شغل حبر بقعه تعليم اب تبل صغرات لا غبا سامن من 16 دار الدوائح لما تو حدا سمان مدرسه و 305 مدرسين شاركوا دي فرع تعليم مغليم غاش بركه ما مقرحي برنامج عادات ورياده وعافيه بمرسل منتقل ايمانو دي باس معايا كلمه لا سامن مثل الليلات حريه قبل سبته الليت تبنيت سوالف دور عبكم سلبا نحبرا اقل قمارت لا خدمه وجهات حمدان اللي كيشو التعليم جقر عادات نايم ورياده تليها لكم كم برنامج سامن لتفنات ادوارات لا تفنات قدرات وموهبه لبوم درسه لتليل ديبو نايم جاقر التمير للعاب التا ارديتكم تون دا حبرا دي بامت سوكت دور والدين ومدرسين نقل لعبات فاقدام مدير عام قسم عادات وريادة السيد إدريس سالح بجهته سامن مدارس كم كفال نظام تعليم أكادامي أبا درجة مدارس دي بمديريات ندجاقر ولتعوته ودرسة لشارك أوتا أو لشارك أوتا سبتا أهمية عباي كم سلبان دا حبرا قلت الدكب قلت كدم فنام وزارة حرس رزق انواي وفقريتو قل يزيد جهد سني كمس القبا حبرت تفاصيل الخبر اللي من عاش عثمان
1: إباساس اللي قل مراك أبطلت فنات حمامات نواي حكومة

0: برنامج فديت اندع في حد من سنة كل ألف وعشر سلس اندع انبطت كل سنة كل نقطة 5 مليون رأس من نواي ضد لتفنات حمامات فديت تتهيب كمس العلد من سنة كل ألف وعشرة وحمس اندع انبطت هي عدد لنواي دي بزيها 6 مليون كمس الوقلع باللي هي ظاهرة حمامات وموت نواي دي بدهر الدرجة كمس الكريت تأمرام دي بسنة ألف وسعمت وسع وحتى عصر الساعة ألف للتواقم عشل نهب عبود دي بلار إيسا بطمزة دي بالوقت اللي دي بزياد 64 ألف زايد كمسة الحلامة الشرحة ناي لما تكافوتات نهب دي بمدور وطور دي بلتعدمت زي كمسة الحلالة شرحة لتقرير من عام لهلا عدد نهب لحمسة وحتى مئتايد دي بكافو طور 64 مئتايد ناي لما تقفو 8 مئتايد هي قفو مدور كمسلتو بأساس اللي هي التاي معر كمسلت واقلا وعولوما بسر كمسل ناقصة أبرهام
1: دي با مديرية دقم حرية دي با سنة دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسس عدد رودات ب 7 وسس مئتايد عبوت اند سجلة دي ب 4 وحتى توقلام بل دي بسلاسة وحتى تقل على خدمات يوم عامد دي بأربعة مت وسلاسة وثمان رودات درسوك مسل لو ممقر حي رودات دي بمديرية ممر شيشا يوهانس شرحام قدم تعليم نزوم مت أنباتو مدرسين ناي ورح دروس كمسل ناس اللي هي دي بأكدوت بقى تعليم دور عبي كمبو حبرام دور رودات دي بالت اللي هرار تعليم مهم كمسلتو لا حبرت مشرفة رودات ممر ألاينش قبر سلاسي لا سكن لا يدال أقلن دقيقيت متنفعت قل لقباء قل لتقدمت فانيت حاكم مغليم قاش بركا دي بمديرية شامبكو بسبت لها للسرقل هلا برنامج مثل السكان هتقام حاكم مغليم قاش بركا سفير محمود علي حروي دي بمديرية شامبكو بعامد دي بإدارة دوايح بعد ما هي نبفنتي تقل للسرقل إيتون لهلا برنامج عمر وإدارة دي بيوم 9 مايو مثل سكان هاتقام شعب منابرة سابتة للحالف إتو ومن قروب خدمات اجتماعية لركب إتو أرضية تقل لدفع لتقدمكم سل على أندا شرحة سفير محمود دي بإدارة دوايح بادمة لقب حريان إداريين وتوزيع كرت سكن التكم سلوما دوري لهلا خدمات تعليم وعافية تأمرتها نايكم سل تندا شرحة توزيع عرض حرس وسكن السسوت عداقة وإنباتت خدمات مواصلات حرات دبامت وكد قروبة قل لك بأكم سلتو أبرهام دي بدارة دوايح قرمة مبادرة شعب مشاركة أنفار قوات دفاع إرتريا قيادة مضاغط صحيت تبنى لليت مدرسة دي بدوارات بادمة أقل مع الحرس لقى بدوارات لقى نحا سفير محمود أرد حرس متكم كام كوشي وإنباتت نظام إدارة السافي من عباية برنامج كم سلتو تحبرا مثل لقصهم جهات حبر قل لتقدمكم تو أفهمام مشاركة بجاتهم دي بدارة دوايح بادمة للدلالة الأساس خدمات وطافحة لهالليت أردية عمر منابرتهم قل أسنوكم سلسد يوم دا شرحه وطارف لهالل خدمات قلت ما مقلهم أدفع قدوم دي بدنقو با سفير محمود برنامج عمر وخدمات إدارة بل مشاركة وفزعة مجتمع بعامة مشاركة مسؤولين إدارة دواحين فنتي تقل السرقة لسبتي قدر معي الأساس وبرنامج عمر بلت وقلت قل للتلالة أدفع قدام خبر استشهاد نفر مؤسسة زرق وأنسوس منادل القديم رؤسهم هبت ميكائيل ولد ميكائيل دي بيوم 9 مايو دي بسبعة سنة عمره أب حمام استشهدام اتورح نوفمبر سنة 1907 دي بقوات شعبية تحرير إريتريا التحق منادل رؤسهم دي بمدة قدلاء سلاح دي بقسم حرس جيش قتال قسم حكمنا وقسم إعلام حقه حرية يعني دي بوزارة التجارة والصناعة من سنة كل ألف وسعه أسكام على استشهاده دي بمؤسسة زرو أنسوس ندت يمما شعبه ووطنه بمتسبال لخدمة محير بايتوم منادل شهيد رؤسهم بعال فرع وأب سلستوم عادة قبره يوم حصر حتى مايو الدحا دي بمقبرة شهداء أسمراء قبأت مؤسسة زرو أنسوس إريتريا باستشهاد منادل القديم رؤسهم هبت ميكائيل ولد ميكائيل حزنا دي بشرح حق العائلته نايقد لما اللي هيامو ومشاكيته إيمان وصبر لها بكم تبل حيسام طابلتنا دي بأخبار خارج قلنا نتعدي روسيا ويوكرين بكيدة اتفاقية بطرود زبط حد شكيك مسلسل

خليها تشرحهم. وزارة الدفاع الروسية ما لعصر مايو دي بالا أفقرة تشرح دي بأولا يتام على أن إلى اتفاق زياد عصر 6000 كيدت جيش يوكرين كمسة الجرى وعدى بليس كمسة الهبت التو والدحام من ناطا يوكرين شكوت روسيا عند نكرت هجوم كمسة القبات ترعات جيش روسيا ما لعصر مايو ليتا دي بزياد 6 أهداف يوكرين هجوم كمسة الودا. وزارة الدفاع يوكرين شكوت قدمت لأن يدولو اتفاقية أبطروت زبط أسكيوم عصر حتى مايو أقل تثبتهم روسيا ويوكرين بمناسبة 8 وحتى سنة كاتيما قال حرب عالم أبا زيرونة رئيس دونالد ترامب نيسلا سمع الأبطروت زبط قل ليديا وسيرين قلت بعد لها كم سلا اتفاقية لتذكر. تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاسيك عصر سلس مايو دي بقبلت كوريا قومات اقتصاد وتجارة قلي دي اكم سلتو تحبرام دي بهدق تشاينا رئيس وزراء هي لي فانغ بمرحو امريكا هي كاتب زحرة سكوت بيسنت بمرحو وفد كم سل شاركة امرام لا هدق رئيس دونالد ترامب ورئيس شي جين بينغ بورح دي بورح اكتوبر سنة كلا الف عصر وحمس دي بمدينة بوسان قبلت كوريا دي بلو دو هدق لت بتصحت اتفاقية قلت السرقة لأماماتهم مبال اللي لا هدق لا مير حد دي بيوم عصر واربع وعصر وحمس مايو دي بمدينة بيجين لو دو هدق اقلو ارديت كم سلا تفح تشرحام لا هدق دي بحلفة ورح مارس قل لك بايتون من معلا دي بمقباي مفقار صحان يسودو في بلها لمشاكل امن وعسكريت كم سلت مددة لتشرح. جرمن نايل آتوم هاوك لتبهلا نايل مسافة ريام كروز ميسايل من أمريكا قلت الزابل على برنامج كم سلا قبلتو عيماتات أخبار شرحها الليام اللي مكتب دفاع أمريكا بينتاغون دي بجرمن نايل مسافة ريام ميسايل وحقا ميسايل قل للدالل على أقلو ستات حقو أبطرة دي بعد من على جيش 5000 قل لسحاب حقو لقراراتو لتشرح لها اللام. وزير دفاع جرمن بوريس بيستوريس لعدو ميسايل مسافة ريام قلت الزابة دي بورح جولاي سنة كل ألف عصر وحمس لقدمت طلب قلت سرقل دي بأمريكا قل ليقيس برنامج كم سلبو تحبرام لأسلحة طور جرمن من أردا وكين لتمتصينا أمن فرها قلت قابه ومقدرتها قلت أدكب كم سلسد لتشرح لهم اللي النظام ميسايل اللي حد كل 1400 كيلومتر ريام لا هلا هدف قل لزبط لا قدركم سلتو لتأمرن. كأقدم حساب وحسات مطابلة ناقل لساعة لا دولي على أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام اللي أنا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار بتقمان. التقليم مقب مدالية عيد حرية قب آم سامن عادات وريادة تغليم قاش بركة بنيارة دي بارنتو قاب آم وزارة حرس رزق نواي وفقريتو قل يزيد جد سني كمسل قبا حبرت روسيا ويوكرين بكيدة اتفاقية بطرد زبط حد شاكيا كمسل هلا تشرحهم. تشاينا وامريكا من يوم عصر كلاسيك عصر سلس مايو دي بقبلة كوريا قومات اقتصاد وتجارة قليدة كمسل تو تحبرام جرمن نايم مسافة ريام كروز ميسايل من امريكا قلت الزابل على اغلب برنامج كمسل اقبلتو شرحام. متابعتكم محمد.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائي الإرتري والمسهل بأبرز العناوين. استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس الجاشبرك الرياضية الثقافي. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاما. قمة إفريقية فرنسية تبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. قبل زيارة ترامب، الصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط أن الاستعدادات جرت منذ شهر يناير للاحتفال بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أسمرومز أجبرهان أن الفعاليات ستشمل أسبوع الاستقلال في المدارس وكرنفال وحفلات شعبية وعروض فنية ومآدب مجتمعية وغيرها. وذكر عن افتتاح هذه الفعاليات في 5 مايو بأسبوع المدارس الذي يستمر إلى 23 مايو بمشاركة 312

10 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن الكرنفال من البرامج التي تعكس المواهب الإبداعية للشباب، وستشارك فيه 13 مديرية في أسمرة بشكل جماعي. وقال إن الحفلات والمآدب المجتمعية تعبر عن وحدتنا، وسيتم هذه السنة إقامة 59 مأدبة في مديريات أسمرة و 143 في مديريات بريخ وقال نفحي وسلجقة. وشكر السيد أسمرون في الختام المؤسسات والشعب وكل من يساهم لإخراج الاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بالحفاوة المرجوة. نظم في مدينة بارنتو من 9 حتى 11 من مايو أسبوع مدارس إقليم القاشبرك الرياضي والثقافي. شارك في البرنامج المنظم تحت شعار عمل منسق لجودة التعليم حوالي 800 طالب و350 من أولياء الأمور والمعلمين من 16 مديرية. أوضح منسق برامج الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بإقليم القاشبرك الأستاذ سلمون تخلهيمانوت إن إقامة الفعالية بالتزامن مع أعياد الاستقلال له إسهام كبير في غرس القيم، وشكر المساهمين في تنظيم وحفاوة الأسبوع المدرسي. وقال إن الأسبوع المدرسي الذي تضمن قرى تعليمية ومسابقات ثقافية وبرامج تعليمية ومنافسات رياضية يخلق الأرضية للتعرف على الطلاب ذوي المهارات والمواهب المختلفة وتنمية القدرات التنافسية، داعيا إلى تعزيز دور الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين في المستقبل. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح إن الأسبوع المدرسي له أهمية كبيرة باعتباره جزءا من المنهج الدراسي الأكاديمي، ومشاركة طلاب ناجحون يتنافسون على مستوى المدرسة والمديرية، ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء من أجل الدفع به قدما. أعلنت وزارة الزراعة أن البلاد سجلت تقدما ملحوظا في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني خلال السنوات 35 الماضية منذ الاستقلال. وأوضحت الوزارة أن برامج التطعيم البيطري شهدت توسعا كبيرا بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية المختلفة، حيث كانت الدولة تقوم منذ عام 2013 بتطعيم نحو 2.5 مليون رأس من الماشية سنويا ضد أمراض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل وغيرها، بينما ارتفع العدد منذ عام 2025 إلى أكثر من 6 ملايين رأس سنويا، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات إلى مستويات متدنية. وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض كان محدودا للغاية خلال السنوات الأولى للاستقلال، وتمكنت الحكومة من توزيع أكثر من 8 ملايين فرخة على المستفيدين في مختلف المناطق، ما ساهم في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي. وفي قطاع تربية النحل أوضحت الوزارة إن عدد خلايا النحل الذي كان يقدر بحوالي 19 ألف عام 1991 ارتفع تدريجيا ليصل حاليا إلى أكثر من 46 ألف خلية، كما أشار التقرير إلى استمرار استبدال خلايا النحل التقليدية بخلايا حديثة، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج العسل وانخفاض أسعاره بأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي والحيواني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. شهدت مديرية دكمحري توسعا ملحوظا في خدمات التعليم التمهيدي خلال العام الدراسي 2025-2026، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال بنسبة 76% ليصل إلى 41 مؤسسة. وأوضح منسق رياض الأطفال في مديرية دكمحري الأستاذ شيشا يوهنس أن خدمات التعليم التمهيدي أصبحت متوفرة في 31 قرية، مشيرا إلى أن 438 طفلا يتابعون دراستهم حاليا ضمن هذه المؤسسات خلال العام الجاري. وأضاف أن المعلمين تلقوا تدريبا لمدة شهر كامل قبل انطلاق الدراسة الرسمية، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بصورة كبيرة في تعزيز جودة التعليم وتحسين كفاءة العملية التعليمية. من جانبها أكدت مشرفة التعليم التمهيدي الأستاذة سماينش قبرسلاسي أن مرحلة رياض الأطفال

0: تمثل أساساً مهماً في المسيرة التعليمية للطفل، داعية إلى توسيع الخدمة لتشمل القرى التي لم تستفد منها حتى الآن. بحث حاكم إقليم الجاشبرك السفير محمود علي حروي في 9 من مايو تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في مديرية شامبوكو لدى اجتماعه مع السكان، تناولت أبرز المشاريع والخطط الجاري تنفيذها على مستوى المديرية وبصورة خاصة في إدارة ضاحية بادمه. وأوضح السفير محمود أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والأساسية، مشيرا إلى أن انتخاب مسؤولي دارات الضواحي وتوزيع وثائق الإقامة إلى جانب تنظيم خدمات التعليم والصحة تمثل خطوات عملية في مسار تعزيز الاستقرار والتنمية. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع من بينها توزيع الأراضي الزراعية والسكنية وبدء خدمات النقل بالحافلات. وخلال زيارته الميدانية تفقد السفير محمود مدرسة قيد الإنشاء في إدارة ضاحية قرمه يتم تنفيذها بمبادرة شعبية وبمساهمة من أفراد قوات الدفاع، كما اطلع على الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار في ضواحي بادمه. من جهتهم عبر المشاركون عن تقديرهم للتحسن الملحوظ في الخدمات الأساسية والبيئة التنموية، مع المطالبة باستكمال بقية الخدمات الضرورية. وفي ختام الاجتماع شدد السفير محمود علي حروي على أن نجاح البرامج التنموية والخدمية يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى التزام الإداريين والجهات التنفيذية، داعيا إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الشعبية. استشهد المناضل رؤسوم هبت ميكائيل ولد ميكائيل في 9 من مايو بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 70 عاما. وكان الشهيد قد التحق بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في نوفمبر من عام 1975، حيث ساهم خلال فترة الكفاح المسلح في عدد من المواقع شملت قسم الزراعة والقوات المقاتلة وقسم الصحة، إضافة إلى قسم الإعلام. وبعد الاستقلال واصل الشهيد أداء واجبه الوطني بإخلاص وتفان من خلال عمله في وزارة التجارة والصناعة قبل أن يعين منذ عام 2009 وحتى تاريخ استشهاده في مؤسسة الغلال والمواشي. الشهيد رؤسوم هبت ميكائيل متزوج وأب لثلاثة أبناء، وقد أقيمت مراسم دفن جثمانه اليوم 11 من مايو في مقبرة الشهداء بأسمرة وسط حضور أسرته ورفاقه وزملائه. ويستعبر مؤسسة الغلال والمواشي عن بالغ حزنها لفقدان المناضل القديم رؤسوم هبت ميكائيل ولد ميكائيل، تقدم تعازيها الحارة إلى أسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي إن القادة الأفارقة سيستغلون قمة تستمر اليومين في نيروبي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإطلاق مسعى جديد لإعادة النظر في كيفية تقييم المخاطر في القارة وفتح الطريق أمام تدفقات الاستثمار إلى القطاعات الرئيسية. ويحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووفود من أكبر من 30 دولة إفريقية القمة التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، ويستضيفها الرئيس الكيني ويليام روتو إلى جانب ماكرون. وأقل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدولية لمجموعة السبع هذا العام أنه يرغب في تحسين فرص حصول إفريقيا على التمويل. وتعقد فرنسا بانتظام اجتماعات قمة مع الدول الإفريقية على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة في دولة ناطقة باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي. ويهدف الاتحاد الإفريقي لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني على مستوى القارة، يقول مؤيدوها إنها ستوفر تقييما أكثر دقة للمخاطر الإفريقية. ووصف مودافادي هذه الجهود بأنها بالغة الأهمية. أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. من جهتها قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسطة دوبرافكا شويسا أنه يتم العمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر ب 175 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي. استبقت الصين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بإعلان رفضها للعقوبات الأحادية غير المشروعة التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوا جيا كون إن الصين تعارض بحزم العقوبات الأحادية غير المشروعة التي ليس لها أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية بدعوى مساعدة إيران. وحول زيارة ترامب أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى إلى ضمان المزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال قمة الرئيسين الصيني والأمريكي المقررة هذا الأسبوع، ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على المباحثات بين الرئيسين من دون أن تغيب عنها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تسعى ألمانيا إلى شراء صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى لأول مرة بعد تراجع العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميريتس على خلفية الحرب في إيران. وبحسب تقرير، تعمل برلين على إحياء خطتها لشراء صواريخ توماهوك من منصات إطلاق تايفون الأمريكية بعد قرار البنتاغون إلغاء نشر كتيبة أمريكية مزودة بهذه الصواريخ في ألمانيا ضمن ترتيبات سابقة لحلف شمال الأطلسي. ويأتي التحرك الألماني بعد قرار أمريكي بإعادة نشر الكتيبة المخصصة لألمانيا في موقع آخر، إضافة إلى إعلان ترامب سحب 5000 جندي أمريكي من الأراضي الألمانية في خطوة اعتبرت ردا على انتقادات ميرتس للحرب الأمريكية على إيران. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس الكاشبركة الرياضي الثقافي. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاما. قمة إفريقية فرنسية تبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. قبل زيارة ترامب، الصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ዝዓለፎም ስራሓት ምስ ተዓዘብካ ነቲ ፅባቐ ብተመስጦ ንምግላፅ ትፍትን። መብዛሕትኦም ሰብ ጥበብ ስራሓቶም እዮም ኣብ ክንደኦም ቆይሞም ውሽጦም ዘሎ ፅባቐን ሕልምን ሓሳብን ዝዛረብሎም። ዘበርከትዎ ስርሖም ድማ ሕቡእ ምስሊ ውሽጦም ብምግሃድ ካልኦት ኣካል ናይቲ ምስቲ ምቓር ንምግባር ድኣ እምበር ኣበርኪትየ ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ርድኢት ዘለዎም ኮይኑ ኣይስማዓካን። ስለዚ እዩ እምበኣር ጥበብ ዝሓለፎም ዝተፈላለዩ ስርዓት እንክትዕዘብ ምስጢሩ ንምፍላጥ ሕቶታት ዘበግሱን ብጥልቀት ንምስትምቓር ዝዕድሙን። እታ ክዳን ምልቃብ መዓላ ዘለዋ መርፍእ ብርቂ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስርዓት ክትፍር ምስተዓዘብካ ካብ ምድናቕ ሓሊፍካ ሕቶ ክተስዕብ ትቕሰብ ብኸመይ ዝብል ሕቶ ይመፀካ። ዝተፈላለዩ ሕብርታት ተጠቒሞም ኣብ ካንቫስ ዝቐብኡ ምስተዓዘብካ ኣድናቖት ተትርፍ ብመርፍዕን ፈትልን ዝቕባእ ቅብኣ

0: ኣብኑ ዞባ ጥዑና ዝርከብ ልኡል መረተይ ምስ ዓልቲ ቤይት ንደቁን
1: ሓራይ
0: ነብረሃለይ እንዱ ተክሊ ሃይማኖት ኣብ ጥዑና ዝርከብ ምስ ዓልቲ ቤይት ንደቁን
1: ሓራይ
0: ኣብ ንዞባ ዓደቤህ ዝርከብ ዘማይ ዛይድ ሰንጋል
1: ሓራይ
0: ኣብ ሰንዓፈ ትርከብ መርሃዊት ሰንጋል
1: ሓራይ
0: ኣብ ሰንዓፈ ዝርከብ ሕማ ወደይ ፊልሞን ዝብሎም ኣብ ሰንዓፈ ዝርከቡ
1: ሓራይ
0: ካልእ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ዮውሃና በዓል ናፅነት መበል 35 ብሰላም እንኳዕ ኣብቃዓና
1: ሓራይ ሓደር
0: ካልእ ኣብ ንዞባ ጦሮና ዝርከብ ኣብ ቁንተ ዝበሃል ዓዲ ደቂ ዓደይ ተተኽሉ
1: ሓራይ
0: ወርክለሽ ተኽሉ
1: ሓደር
0: ብሙሉም ደቂ ዓደና ኩሎም
1: ሓራይ
0: ይብሎም
1: ሓደር ሓራይ
0: እቲ ክቡር ናብዚኣ ዝሕለፈኒ ከዓ ጀማል ወዲ ፊደል ኢለየ
1: ሓራይ
0: ንዓኺ ከዓ ንዓኺ
1: የቀኒየለይ ሓራይ
0: ካልእ ረሲዐ እቶም ክቡራት ሚኒስተራትና እቶም ክቡራት ጀነራላትና እቶም ክቡራት ኮነረልያትና ካብን ተሓቲ ዘለዉ ክሎ ኮነና ሎም የውሃና በለለይ
1: ሓድር እንሻ ኣሎ ኩሎም ይሰምዑካ ሓራይ ሽክረን
0: እቲ ታሪክ ዝፍፅም ዘሎ ኣብ ኩናት ዘድምዕ ኣብ ልምዓት ዘድምዕ ብሙሉ ሓይልታት ምክልኻል
1: ሓራይና
0: ብካላይ ማለት እዩ
1: ሓራይ ሓራይ ሽክረን ሓራይ ዓንዲ ቴለፎን ታኒ ኣሉ መርሓባ ኣሉ ደባይዋ ሃሎ ሃሎ ሃሎ معليش الخط يمكن قطع التليفون تو قريت امثلني دمتي اي سمعنا لهو معليش حجي درفنات من تزلال لعباي دمتاويتنا لطبقت دمتاويتنا هوبتي دمتاويتنا الكبيره الفنانه الكبيره هيلين ملس اذا درفي عدي ثوره تبل دريفات عدي ثوره ابا مبل 3 عام دقي ما تنبرق محجي كو دريفاتها لكن ابدا مبل 3 عام دقي ما تايا هلو تولي عالا هلو معليش دمتي لي حجي عباي دمتاويتنا طبقتي دمتاويتنا الفنانة هيلين ملس تاشمو كبلا دلي بمخنيات بعنات النت ما بس هلسان حموش تي عمد روحوس غنيات بعنات النت يكبر الكي حبيبتي أنا عزيزي مشاهدين وغنيتنا جاي زي ما قلت الفنانة الجميلة الفنانة المبدعة هيلين ملس أحب بمناسبة عيد الاستغلال أقول لها كل سنة وانت طيبة يوني ولا إلوية نعناي نبدر فيه

0: عدي عدي سوران، أنا بحكي شكرا شكرا للأغنية الجميلة دي الفنانة المحبوبة هيلين ملس. عندي اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. ألو
1: اهلا
0: أهلا، كم يعيلك من قبل؟
1: ساعتك العادي بان كمان لغي
0: أهلا، كم يعيلك؟
1: بقى ملامس اللي حالينا
0: الحمد لله سلامتي بالله. تفضل
1: حراي ما جمرت انا عاصي ساعات
0: شكرا. يغني لي حراي.
1: اوكي كتيله كتيله اني حالتات من كل غالي ارترا
0: حراي.
1: اوشت نوتان زركب هزبنا
0: حراي.
1: لبكا هدوي متعبيتي ممهرتي
0: حراي.
1: بمطال بمغنيات اسرع بعد تنقوم بكا كنيات ناتسنتكا يقول لي زيترا يقول لي حكايه كلها ارتا دقيمه يا وهانا يبن
0: حراي.
1: يا غني اللي سعد حسي جمعه مباركه
0: علينا وعليك. وديك
1: ودي
0: خلاص. شكرا شكرا
1: شكرا سعد حسي.
0: عندي اتصال. الو مرحبا. الو دبايوه. الو الو الو
2: الو
0: مرحبا، كم يعيلك؟
2: كبار
0: من قبل؟ الو معليش هاي سامعك كنت جيم. معليش سلام تبل. تفضل قتل.
2: الو
0: الو حراي قتل.
2: اخبار
0: كم يعيلك؟
2: ما شاء الله الحمد لله
0: الحمد لله. سلام تبل. تفضل.
2: ما جمرت
0: حراي.
2: يهرون حاجي
0: شكرا. يغني لي حراي.
2: يهرون ملون لازينا
0: شكرا.
2: يهرون المغرسة
0: حراي.
2: يهرون الدش.
0: حاضر.
2: يهرون الدش
0: حراي.
2: وديه
0: خلاص طيب.
2: ما جربيه. ما جربيه مرة لا.
0: حراي.
2: فيدي.
0: فيدي.
2: صح وديه.
0: حراي.
2: وديه.
0: أها وديها حراي.
2: وديه صح.
0: هل طورت اتو مثلني؟ معلش ولا كادمت انتاش منيرة. عزام شادي اغنيتنا جاء اغنية جميلة جدا بالبلين للفنانة الكبيرة الفنانة الجميلة الفنانة الشابة سارة تخلى سنبت مع الفنان تولد برهان عقبال الدد. الاغنية دي غنوها عيد الاستغلال 33 في استاد اسمرة. احب اهني الفنانة سارة والفنان تولد برهان بمناسبة عيد الاستغلال وقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كبرات عزوتي درفنات مزدلة ببلينيا دمتقاويتنا من اسي دمتقاويتنا تبقتي دمتقاويتنا سارة تخلى سنبت مس دمتقاوي تولد برهان عقبال الدد ما بل سلسان سلسة عمت بعنات انية تادري فهم ابتشيرو ابو الساد اسمرة مرت عمتي درفية يوهانا كبلوم لزيوم كلتا دمتقاويان بمخنيات بعنات انية سلسان همشتي عمت روحوس قنيات بعنات انية تكبر لكم ناب درفينا.

لا عزة بلا وطن طبعا. احب اهني واعيد واكرر الشعب الاريتري وقوات الدفاع عن الباس للمناسبه دي. حنمشي الاغنيه الجميله دي برات تعزف فينا بجات عمتي دار فيك نخيتنا لدمت اويتنا بعد دمت اويتنا السابعه عند مريم روحوا غنيات بعنات انات قبل الكيف فوتو بلا نقدر فينا.

عندي تلفون. الو مرحبا، الو دبايوة. الو الو هلو مرحبا. كبرت تعذبتي بزي هاجر خبرتي اللين صنعتنا واحسنا رحوس قنيات بعنا صنت لهزب اريتريا مشتنا بدقي اندقنا الحيلتات مكلخه نابزيات عمتي درفينا يكوناما ناي جعفر كليك نخيدنا نعنا بالاستوديو.

0: عزم بعدين رجعنا لكم الاغنيه الجميله دي يوهانا كوبلوكا اللي دمتامينا جعفر كيلي. عندي تليفون. الو مرحبا. الو دبايوه. الو
1: هلا سعدي.
0: مرحبا. كم يعيلكي من قبل؟
1: نفقان هلا نبهان كبر بعض مراه
0: راه لي سلام تبلي تفضلي.
1: هاي شي من سبع البيت ايزر وغش قرن في ايه
0: هراي
1: مش دك اي عبصة وزركب نهوم
0: هراي
1: ميلات زرو
0: هذا
1: مش رفتانا
0: هراي
1: نبي
0: هراي
1: فاتوه ملدي
0: هراي
1: نبراه باتجر مريم ابلاو جين زركبو
0: هراي
1: مش عدي ولا ريتي زفان قسمت قلنا
0: هراي
1: مش هواتي
0: حاضر حراي
1: أبغى قوم اللي تركب سنايت مسبكة
0: حاضر
1: وده سيم علي أبغى صعب تركب
0: حراي
1: حارق مسبكة أبدا بتركب
0: حراي
1: ترحات مسبكة أبطلت تركب
0: حراي حاضر
1: يرانوس أبغى ده حمشتين مسبكة
0: حراي
1: سلام عبش قرني ما يحنزي مسبكة مسبايا
0: حراي
1: نسجن حفتي نسجولا
0: حاضر حراي
1: نسجلنا حفتي
0: حراي
1: نود نعلتي عبسا وزر كب سمون
0: حراي
1: نحواتي عبد الجزر كوبو قوات مبراهاتو من السبيتو
0: حراي
1: رودات مبراهاتو من السبيتو مصدقو
0: حراي
1: عبلاو جنزر كوبو مسحاو بتاتي نمسدقن صوبتن نسعنستن
0: حراي
1: نسقر بعض التاي عبد أربعة مران نركب كلنا وخرها إن شاء الله نركب عندنا هدنا
0: هراي
1: نس بعض نسبكي نعالتي
0: هراي
1: نس حمت متي
0: حاضر
1: نس نسكل غار إيستران منكس منان تزبالتي
0: هراي
1: يا صبركي
0: حاضر هراي
1: نس بصوتوا هيرمون حتي نسبكا عند حمان نديان أما جهة ركب
0: حراي
1: نعصاص عدي
0: شكرا حبيبتي
1: نقول له هزي
0: شكرا هلوي شكرا حبيبتي
1: غني اللي
0: حراي حبيبتي.

معلش عباي دمزاويتنا وينتا شكر معلش درفي جزينا ودينا خوينا درفي معلش لكن أبخل إن شاء الله بأسفي حبينا كنا متأينا رحوز قنيات بعنا تقنيات قبر لك حبيبتي لا عزابة لا وطن أحب هني شعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال 35 وقل لهم كل سنة وانتو طيبين صمودنا ضماننا كوبرة تعزفتي كم تيات فلتو كل جزي مزقانا ناتي أي ترفينيو تنعتنا واحسنا يو كل جزي حجي ناب مزقانا ناتيك خيدي جاسر عبد الرحمن جاسوري حبيبي ايدي تراتنا سيراك يماني شيكو تنعت تارغي كاميرا ما سولم كان دمسي إلين تسفى يوناتان ألاي تكنيك برخدن مريم انجينير يوسف ولد سلاسي ماجدا سانسينوس ارمياس جيت ام ميك اب بتعم بلبي كمزقنا دلي اميره محمد ابراهيم او هذه مدبنا صلاح الدين حسين او هذه استوديو كستي برهاني تكي مكنن تعدي او هذه مدبات اير تي في الم يوهانس ودقنطو موزيك لايبرري لملم يوهانس دارت يوسف يوري روتا بملمكم مزقنا مدلي سالينا تهايه رحوس قنيات بعنات النت يكبرنا صمودنا ضماننا تنعتنا واحسنا إلى اللقاء.

0: معاه سكابان ده
1: ها انت انا جيرو ما ده هينا ابيات يا ورد سامي على مالتي لو ما سايت حد قال لي انت دبعت ويا دا قديم جنبري اي بعلي اندي همصاك حسيبه ده
0: تمالي بكير
1: تمالي مشيت مغانو ديو
0: طنطم
1: تاي تاقع
0: عرفتي من افكركم لا اوطى بخيتكم
1: عند هو يا دار هوبيل نمبري نزله كام يد غنا رغم قلعه دلت كتب لنا سفقيدنا نغيد الى نيرند ازو خما منكروبا امبارح قدم صومنا بيلو توم ندا قطبايوم سيل خاوز بحلف كنبل وزبو كايو كورنشو تورنشو ساطات حمزر انا يوم زي ازو قلعه انت باندا وهوي ازم احدس قالله وام بلني يا هو قال سهلومي تبعيلنا وا قدام كان اي شيطان نجر دي لكن كم وزبو كاي حلف كنبل نبدا قدام يرديت كنكاي وا سيلكا خمز وزبي مساتات يزغون كوز ود كوز تانيكا ود تانيكا اخاغو غفو بلنا اي لازم ادوسي زوراي اتياتوم نبل وا اتياتوم و كاون نيوسي سويلي بعلينا وعنا قرد لكن زول عيل على تحت قبلت عبالاتات كواكاتاتولو نيرو حبرن خا نيرو وا اذا قد ما خلت معلت خا سويلكا خمز وزبي نابزا قدام يردي اتمرتخن كاي كم قدمنا كتحصر لنا الناس كم غزغز لنا بزا اندا قطبا اندا حلفنا ودم قالهم لعل تحت نقول اي ازام عادوسي قد تزوراي قبلهم مشات اي تحلفني اتبايلنا شعام سيلنا دو نباخنا فكت
2: باندا انت تايدا انت انت باندا عرقي انت عرقي بينها الزرب
1: بينها
2: بينها هو من دولة لك
1: بينها ايدي
2: ود قبراتك بينها امبر من دولة لك
1: واي قدر خيبه انت تايدا بعدك ويا تايدا هل نسانيها
2: لا بينا اخيدا
1: ندعي نتاي مخبلي
2: هيدا حندا
1: تاكد حندا دحانا الله خندا بالكبا انا بعراوي تكير الى كتحرني

0: حمحم زبلته كي ترد عني ايه بالي
1: بصوت كم الله ويلستم اذا اولع
0: ايه بانديت ايه لا مساي صق ايه لا خوف مسبلك او طيب لا خن نبركو خينا يليو إيه. نتو قداي زمدنا قديفه بل صلا اخا خم يلو مماتو كو ميتي زي دا ارى قد فعينا نحل دلنا الى خول الكبل نتو قداي اين عدي اين قدا
2: كلا
3: الله باندي ولا نسكت حكي خاكواي كيف زلو ازي زبل كياق نمتكعت انو ما اتوتو نمبر نفقر زيكو
2: يا انا في اخاتاتا بزن فقرة حفتي دق دقي تعاتي اي اي اي اي اي اي لانو خلقس
1: مخنياتو خيمة لنا يا ناوتينا يا اخ
3: انتا كده فنانو
2: بعتاتا يا غزارة دلخا نفقر خاب سينيماتات اندا خافنا وتخمك ويخم مس دفعات المثال انا حواوسكم ما زلوكم ويقفعي ويقفعي دايما عاري ويقفعي
3: اوي دحن دحن دحن نبقى علام بن كل قليل ساغ مرة كابيتك ازو قلو تحزك
0: يا حتي تفلق دوخة تبلع عند علا تقر مع يدفرني قال اللوا
4: باندا قزي عاي تبلع يفكرك وكمان نزلنا يدلك تبلع
3: ايوا حتر بقرات نتكن وود باو امنتكن كمان توسغلا
4: ايوا
0: سايكواتي عصدكم مر ابكينا زي على بال حديم دبلنتا كم زرقو مرحق السيل عندي تطوع فشخ مسبلات كم درس ماي اكوت يات بلاكا قال الله وابلك الله وندلا
2: وا اتا انا من يومك ندزي ازمي دام سنه لا ريا
4: ابيدا ابسمرا
2: ابسمرا لا طعم سوان صبغت قال نعاقت حتي ذات غواز لهم غواغ ناي بحق بزمسانات الله غدوف لي بزي غلبا بعلي كراجما
1: القت نفوس
0: طعمي دل ويزي مرض عقب دبل سدراني رمي ما انت
2: باندا بوا غير لحسم كاينو بزغانبان بتيستان زي قرطيات حزن نمبر يا ندى تسمرا طعموتي سوا قرسي متاك يا خمي مغاز دينير با
0: ولرون
1: اي دايده ليدكاي
0: وا ده حنبل انت ميدا قفيهو تودب كاع صواري مبري
1: توم سدرا عرفو مبرز لاي غانتا مليت ندي وليدو
0: اوي وكات
4: لامبه متحاز يبلون لكن الصغه مقصري خاتب لو مسبان ده
0: اوقدا اوقدا او اهدو مليتي ارسلان غاني هوكت كنتال تشو
4: والله جقنا وتربشا كمان معليش لكن تان فلتاش كورينا مسايت صنيحه نباندا سلام بل الليله تني
0: مع السما لي سمدا
5: مال مال
2: نوين ملك دي
4: ايوا ريكانا ديها باندا مرايز فتوا نسوت رايز يكون نعاون تعذيب يالله
3: تفوتوا فرقان باندا يخبد مغبار ابي ونبر بزغ تحلف كلها باندا شكور كيبولو تحليفات فلدي
4: ايوا
2: يا جماعه انا بعين بصينه نبر بفقر تموت يا زل قمته بالله
3: ايه تاريخ
4: كيف هاي تطمتون وانا صغاك ما يتفلد
2: يا وين حريف يا شكور يا كم تقادلتك بدرجه حلافنته انت حلف يا
0: تنفاس قاعد تحلف اتا
1: هسه غتحلف انا اخترفها بي هاري خاناتا
0: اكو وا ملك عشكوري الكاله زربه
1: ايه طادكي انا غتاي فحد البلد لني
4: عادي
0: اسمع اسمع اسمع كده ده با
1: انت حميد الويدي بواي كلن اهدو تاس خن بعل صلوان مال الدين تا
0: انت زربن وحدات عورات قاعده يدقسا
2: هذا والدي تعرفين بعل زنب لفهم
3: كم تتمت انا وحي غير كمش
0: نوي حتى لو خاخي كم نرات حين نمبر
3: مو زحلك كتركب كسنس دا يتفتن
0: انت انا قلت يتودى نمبر مسان قد تايم يصيني يس
4: لكن باندا لو مصباح حبزحك شلا الله وقليبا
0: نسس هو حق اخي انت هاي ما قبل ابا بصيح اندا زخبدا يمرق ابين
3: ابا ابا انت اسا غتفرع ليها ازغلو مع انت
0: هاي مع انت دا ولا عند بنت استسا بلا دربيتو اي قد ندير اخي اذا تمرت ما حز ابي ان مسحق هادو غين دلغ بسنكا دا يكونكو
3: وصاب كنزي تاون كاتا تازلا بالله تراي توب توبو
0: تشيت حتي تا يا خمزاي تا ابي ان داصو بغير فلت ندير
3: انت اي دام
0: اسا كو يا خمزا تعيت بانديت ندا بلا تصقع تبلنما بفرهم محويله ساحل دينا دلنا خبس حل مبلن
4: يا اخي والله باندا الا غط يزلو اي زمدنا ودي يد مثل نجي تراي ساعات مدرسه اخي لله

0: مهريه
1: شركي
2: واي وردات حاجه خامس انه حال سوقته تصبصي بس بقال عمر
3: اي
2: اي

نزنتو نزنتو با نزنتو لتاريخنا نقلسنا نصنعتنا نمسواتنتنا نباهلنا محبراوي هيوتنا نزنتو با لومي بزي لقمي هيوت منكرغرو ليتن معلتن نيرنا نصنصم نصاورو امنتنا ترزون من باري سعرو امينا نسعرو مسواتن خطن زرقتنا يو حوي فنقلنا يو خوحي زتسكمنا يو اقوام دفعات مهدام زبلعنا يو قلصلي زوعلنا يو بنغطي نتميت كنقابابلو معنطنا خللو تنفاسنا خنتحلالو مسواتي مهدالو كي دربنا بقري قربتنا زتقرفة توقيرو زتقففة زات صحي زباننا قلوع مسللنا بلحتي إشوخ سفروم نفسنا نزن دينا تصويرنا تتسمينا كي لخفنا نوسع مسواتي نسسع مسواتي لميدنا نوعل حديرنا نزنتو نزنتو بالومي زستة زستة دينيرون رويلو زبلع زبلع دينيرون عنقللو تماقلنا خنتحاقف انا ترانا خنتحاقوس بحدنات كنتحاوس مسواتي خنورارس عب حد دقيق زي اكل ما قدي يقدونا بوج بوج كالعلان خبدي دستي ما يزعق قرو قوصل مسلي طقشو كي مقرو نمن باركي توحكا نبرا زمهرو نايت مالي قد لبا زكرو نحريا مسوات النتنا قدمن دحرن انا توحنا نسخابا نسخي انا تبهالنا نمنيو نهارفو بقادي بهيوت كنوك

دلدي بليكم قادره سلامتنا تبصحكم حيسان وحسات متقبلتنا برنامج جارت قنان استبدل لنا قلكم بنريح واقنا لو قمنا بلد فنات حليت اند صبتنا تزيما مثلكم قلنا التلالي قلمنا قل يوم دوليل اللي حليت رينا من قبي

مثل برنامج دارت قناه اليكم متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم اليكم كما قلنا بهي لبزح حليتنا ثلاث فنات اوكاد مناسبه عيد حريات ثلاث حله حليتو ازي من اندات لينا حريان او قدموا قلنا للبل جواب ثبت مصينا التحل فسامن اقل حمد دوم فته ابراهيم من مدينه باصع مثل جماعته بهلت مجموعتهم مثل حلايه عباي فنانيت زينب بشير هباي سما دي مدينه باصع مناسبه عيد لتحليت حلايه قدموا قلنا بيلونا احنا ميركب تسألوا الدولية ما لنا حليت وإن شاء الله ديبا مثل الأوكاد ما هي مشاركتكم ورأيكم برنامجنا نتقبل إبراهيم أنت حسر كار أي لها بكنت برنامجنا هيك الحمد لله فتمثل كلهم جماعتك ولا لا قدموا قليلا لي بيلكن حلاية فناني زينب بشير الدولية ما لنا إن شاء الله ترقوها بحبر عند قبلكم حسن وحسات متقبلتنا لبعدام ما هي رأيكم مشاركتكم برنامجنا نتقبل ديبا حلاية تقنقيس.

زي ما قبلتكم ليكو حيسان وحيسات ما تقبلتنا من نقل نتابع لا نحن حالات وكما قلبلت فناتا حالات نقدم لنا لبزحة حالاتنا هي ثلاث فناتا وكاد مناسبة عيد حريات كلنا قال لنا تقدم حالات قال منو تنقدم قلكم لنا زي ما قد تتابعنا سيت عبايتا من ندت لنا دول عمل لنا حالات دي بمدينة مندفرها تما مناسبة عيد حريات لتحليت حالات فنان أول أمان قلت بقتو قلنت تليت ما هي دول عمل لنا حالات نارا حلاية فنان آدم يعقوب لحلت أن تتابعنا بدقمان قلق بلقكم تو برنامج جارة قناة تلاله لا كل تتابعنا سيتش عبايتا

متقبلتنا برنامجنا كما قلت معكم زيت الأستبدا، وقل اليوم لبزة حليتنا هي ثلاث فنات أوكاد مناسبة عيد حرية دي بكل الأقاليم لتقدم حليت قلوت لنقدم اللي نادي بوهي ورح مايو عيد حريتنا هي قروب سبت هلا نا إلا سنة إلا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتين إلا تبل سقرات سلاسة وحمد سنة عيد حرية قلنا عيد تقول كل قبيلنا هي عيد بكيتوس عيد دي من التمني من ندات لينا الدولي عمل لينا حلايت حلايت تقرنيا قد تقباتو بفنان تيدروس من استوغلاند تليت ما هي منا عبي فنانينا فناني الزهرة علي حلايتا قلنا قدمتو الحلايت لا دبا حلفة أوكاد مناسبة عيد حريات تلات حاليات مثل المسرحيات أزل الحلايت اللي يتقاتو قلنا قدم وقل لكم الحلايات اللي تتابعنا بدقمان قلنا قبلكم برنامج جارت قناة وصوت لليكم قلت تتابعنا سيد شعبايتا.

زي ما برنامجنا طلع له لا حيسان وحيسات متقبلتنا ان شاء الله هي لحاليات له تابعوا قلت له لسه ايش عباي تمنين ذات لينا كمات برنامجنا لا نوديو كل سامن من حالة ميدان حتى حلاية لا نقدم قل يوم مناسبة عيد حرية كل حلاية قل نقدم أسرد حد لأن كل إيطان حالة هيدي وقت ميدان لا تحلى حليتها لوليت حلاية حبر قد تقباتو بفنانين فنانيتو وشهيدة حجر كم سلهما فنان تسفهي وات بحبر اندقبقو علل لنا لا تبل من توكد لي بزوح كرتل على قلن حليتها قلن دتاليت مي حلاية براوية قد تهلقنات وبرضو تامة هي من حالة ميدان تل حالة اندتابعنا بدقمان قلن